يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحالك.

أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي.

0: الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر، النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ

0: لموتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتمهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G. جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، السياره الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
4: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بده يخلق الاحتلال. يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرف يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا طرف شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارة يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية السيارة الصحية يعملها في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سو مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سو من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا أنا بأتوقف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
2: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحر عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

اليوم يرجو استبدال حرف الصاد بحرف السين أو حرف السين بحرف الصاد، تقول صباح تقول سبح سبح يعني. فهلا عمي ناصر.

وكمان لما بتسمع راح وفل وكذا بتتذكر حدا يعني في التنتين لما يكون في حدا بالحياة حدا راح وقعد واستوطن وحدا راح وحدا قعد واستوطن فهم بهاي بتلاقي لها حدا وهاي بتلاقي لها حدا لكن بالنهاية انت تضل زي ما انت. يسعد صباحك عزيزي ويسعد صباحك عزيزتي. من شريط الاخبار تقرير صادم بكل كاوداء ليسوا حفنة بل وحوش المستوطنون يقودون ارهاب التهجير في الضفة. من شوي حد بكل اخوي من صريف انه الارتباط الفلسطيني والاسرائيلي راحوا ليأمنوا للناس تلقت زيتونة. تخيل تأمين تلقيط الزيتون. هلا وقعتنا وقع معنا لكن لا شك بأنه هذه وإن كانت أيام ثقال يعيشها الشعب بل تعيشها المنطقة بل يعيشها العالم. أعطوني بقعة في العالم اليوم الناس اللي فيها متريحين وقاعدين ويعني غير أكم من دولة هيك أطراف. أما القصة الكبيرة الكبيرة شغالة تكسير البيوت بعين الله يا أبو الوفا. يسعد صباحك قربت الكرم بكلي بكلك. دوليا جرينلاند بعد أن عربد عليها ترامب سيبدأ بتنقيب النفط وبيحلك. ترامب قاعد بيحلك لأوروبا عن ناشف بشفرة مصدية وبطريقة يعني مدوية ولكن هذا الأمر بإيجابيته سيعيد أوروبا إلى رشدها كما يبدو ويجعلها تفكر بطريقة منعزلة عن أمريكا إن كان هناك إرادة أو قوة أو قدرة على التفكير بشكل مختلف. الحوثيون يطورون صواريخ باليستية متطورة باستخدام قطع غيار صينية والسفراء العرب مكثوري الخير يتحركون عاجلا أو دوليا لحماية الفلسطينيين مواجهة إرهاب المستوطنين. أو الله بدها

يعني الحابين يعرفوا شوية أخبار قبل ما نروح لباقي القصص. تصعيد عسكري في اليمن وتبادل الضربات مع السعودية. إيران تغير أساليب استهداف السفن للضغط على واشنطن قبل الانتخابات. إصابات وأضرار في الرياض واستهداف مبنى إداري لأرامكو. نتنياهو دون الأغلبية والمعسكر المناوئ بعيد عنها. إصابات واقتحامات واعتقالات خلال اقتحامات الضفة والقدس. إحراق مسجد ومركبة في مخماس. ونتنياهو أقر بزيادة رئيس المخابرات المصرية قبل 7 أكتوبر وينفي لقائه.

أهو أنا حاكي إشي. بعد سنوات من الجمود مع الداء تصل فنزويلا لإحياء قطاع النفط.

امبارح سمعت واحد بيحكي كلام بخوف بخوف جدا يعني عن جد بخوف، وبقول لك العالم سيتبدل ويتغير ولا في ذرة شك في هذا الموضوع أبدا. كل المعايير حتتبدل وتتغير، كل المعايير، وهذا رفعت الذهب ونزلت الذهب ورفعت الذهب ونزلت الذهب. ولما ترامب راح على فنزويلا وخطف الرئيس وزدته وقال نائبة الرئيس وقعدي ولا بزدتك جنبه، مش هبل يعني، راح لأنه عارف بده يعمل كردي هوني وعارف بده يخلص النفط اللي هوني ولا ينحرق ولا مش عارف شو، فراح أمن النفط لأميركا لقدام من خلال فنزويلا واتفاق ما عارف شو هو، يعني قاعد برتب في أمور. وروسيا اليوم قاعد بتلعب على الحبلين مع، أو هو بلعب على الحبلين حقيقة مع هذا الموضوع. الصين كمان قاعد بتشتغل مختلف، ففي إشي إشي بتحرك وبتغير. وطبعا بقول لك كل 100 سنة بتغير نمط نظام الحياة، يعني كان قبل اللي هو قبل المنظمة الأمم المتحدة شو كان اسمه يا شادي المنظمة؟ عصبة الأمم، زي الأمم المتحدة كانت عصبة الأمم اللي هي يعني دروشة زمان. هلا أجوا بعد الحرب العالمية وتغيرت الأنظمة اللي بفيها ومش عارف شو، عملوا إشي اسمه هي الأمم المتحدة ومجلس السلام. ومن هذا الكلام بقول لك هذا انتهى تاريخها، خلاص سقطت ولم تعد قادرة على أن تمسح الغبرة عن شباك أو عن كرسي الأمين العام للأمم المتحدة، خلصت يعني. وبالتالي صار وهم قاصدين أنهم يخلصوها وقاصدين أنهم ينهوها وينهوا أعمالها وظلها رمزية، يعني أنه هي فيها زي ما صار قبل بعصبة الأمم. اليوم في نظام عالمي اقتصادي جديد، في نظام عسكري عالمي جديد، في نظام اجتماعي عالمي جديد، في نظام أخلاقي عالمي جديد. سمته الأساسية إلا أخلاق، أو أنه بتنقلب الطاولة عليهم وبتتغير وبتتبدل وبصير إشي ثاني اللي إحنا بنحلم فيه وبنفكر فيه إن شاء الله.

بل اليوم بيستخدموا الجيميناي والتشات جي بي تي والقصص هاي كبوها, صارت قديمة, صارت اليوم كل أسبوعين ثلاثة كل شهر في إصدارات جديدة وتطبيقات جديدة بتسابق الزمن وبتسابق الوقت. جيميناي فور أرغون, هذا كشفت شركة جوجل عن نموذج للذكاء الصناعي متقدم جدا طرحته أمام المطورين وشركات في مختلف دول العالم في خطوة تهدف لاستعادة موقعها التنافسي أمام أوبن إي آي وأنثروبيك بعد أشهر شهدت تأخيرات وتعديلات واسعة في هيكله. المهم بتقول بأنه هذا النموذج يبرع فيما تسميه العمل المتعمق, أي تنفيذ مهام معقدة متعددة الخطوات في قطاعات البرمجة والمالية والقانون والأمن الإلكتروني والعلوم. وحددت الشركة سعر واجهة برمجة تطبيقات عند الإطلاق بدولارين, بس أعرف أحكي دولارين عاد, لو شكلين أهون, لكل مليون رمز للمدخلات وعشرة دولار لكل مليون رمز للمخرجات, على أن يرتفع السعر إلى الضعف بعد 30. ويأتي هذا الطرح بعد مسار صعب خاضته جوجل في مجال الذكاء الصناعي, وهذا حرب تانية, هاي حرب لا فيها صواريخ ولا فيها جيش ولا فيها, فيها تكنولوجيا ورقائق صغيرة جدا قد تشعل حرب, قد تشعل حرب. وأنه في إعادة تنظيم شاملة على خلفية استقالة مؤسسة. المهم القصد في الموضوع أن هناك تطبيق جديد من نماذج الذكاء الصناعي للمهام المعقدة, وطبعا شو هي المهام بعرفش, بس الأمور المركبة يعني أكثر من شغلة, إنه أحيانا أنت بتكون بدك تكتب أكثر من شغلة وتحط النقاط ومش عارف إيش ليطلع لك المخرجات, ما بعرف شو القصد في الأشياء المتعددة, لكن بهاي المجالات اللي ذكرناها يمكن حدا يعدي يقول أنا مالي ومال هالقصة يا زلمة, فوقنا شوف أن المستوطنين شو بيعملوا, أهوال برضو وجهة نظر.

إذن سيداتي وسادتي، ملفاتنا على الطاولة في الحراك الانتخابي الفلسطيني، احتجاج دولي على السلطة الفلسطينية وتحديدا أوروبي، لأنه في دول شايفتنا أصلا عملنا انتخابات ما عملناش انتخابات، ضربنا راسنا في الحيط، قعدنا نلطم على المنارة، راحنا نجري في شوارع غزة، ما شايليننا من أرضنا لا رايحة ولا جاية. وكلنا لكم بارح كيف إسرائيل سوقت لبعض هذول الناس، إنه هذول شبكوا فيهم شوية إرهابيين وشوية فاسدين بألسنتنا إحنا. طبعا أوروبا، فرنسا وكم من دولة حواليها طلعوا بيان مبارح، قالوا يا سلطة ارجعي عن قرارك وعودي اعملي انتخابات. وكان في بيان يعني مفصل شوية، هل يمكن أن يشكل هذا ضغط؟ هل يعني هذا أن أوروبا ستنعطف رد فعل على قرار تأجيل الانتخابات، ولا كله شكليات وبيانات بس يعني عشان هذا وإحنا منضبط الوضع من وأصلا مرتبين معهم من قبل، وإحنا اسمعوا بدنا نقول كذا وبدنا نقول كذا وإحنا بنطلع بيان، يعني بتعرف الديكور الدبلوماسي والبروتوكولي، ولكن خلي الوضع زي ما هو لأنه أنتوا هيك بتجننوا أحف الناس لا رايحة ولا جاية. فاصل، بعد الفاصل نحكي بهذا الموضوع مع دكتور عوض سليمية خبير علاقات دولية. والبيان كان بيقول أنه رفض وجود حماس مستقبلا في أي حكم فلسطيني، مع أنه حماس نفسها بتقول أنا لا تعزموني وبشارك، بس بشارك هيك يعني بقول والله أنا مع فلان أو ما علنت، إحنا مش فاضيين الكل القصة هاي في بالنا من أصله، رغم أنه أقنعوا الجهاد كمان تشارك بس مش بيعني مرشحين من سواء حماس أو الجهاد، يبدو من يعني التحالفات اللي قاعدة بتصير. هذا الموضوع بعد الفاصل، إذا حابين تسمعوا خليكم.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلاً للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصوت ينزل، بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبل للناس، يا عمي الصوت بدك تدبر، حط يا عمي دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال، الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب فيها بلما، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول. يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما شرف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة، أنت بكل هلا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. إذن بيان لأربع دول أوروبية، هي الدول اللي عليها العين يعني فرنسا تحديدا، لأنه هي فرنسا الماسكة السبحة تبعت الاتحاد الأوروبي مع ألمانيا، مش سبحة الشيخ. إذا فرطت السبحة تبعت فرنسا بتفرط سبحتنا. على كل حال في هذا الملف تحديدا فكان في بيان لأربع دول مركزية في الاتحاد الأوروبي حول تأجيل الانتخابات، رفضوا فكرة التأجيل ودعوا السلطة لإعادة النظر في هذا القرار. السؤال، هل ستستجيب السلطة ولا هو بيان والسلام، ولا سيترتب على، لأنه هذول الجماعة احنا يعني خبرنا بالأوروبيين انهم بيحكوا عن النزاهة وشفافية ومن هذا الكلام، بعرفش هلا قديش انه حيترتب اشي على هذا البيان ولا مش حيترتب اشي. دكتور عوض سليمية الخبير في العلاقات الدولية، اهلا بحضرتك دكتور، يسعد صباحك.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم،
0: حياك الله. كيف قرأت هذا البيان دكتور، من اي زاوية؟
1: صباح الخير. يعني اولا المواقف الاوروبيه خلال الفتره الماضيه كانت متقدمه جدا منذ اعلان تنفيذ حل الدولتين الذي اعلنته السعوديه وفرنسا، وهناك كان موافقه من قبل 142 دوله في الامم المتحده، ثم جاءت دوره 61 للامم المتحده كان فيها الخطابات الاوروبيه تحديدا متقدمه، سبقها اعلان بالاعتراف بالدوله الفلسطيني، وبدأت الإجراءات عمليا أو نوعا ما الصدام الدبلوماسي الأول بين بريطانيا والولايات، بين بريطانيا وإسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الاستيطان والمستوطنين، وتحديدا مشروع الاستيطان إيوان. لكن حتى هذه اللحظة المواقف الأوروبية هي نظرية، والإعلانات فقط دائما عندهم تستبق الإجراءات العملية على الأرض، وهذا بالتأكيد مرتبط بالموقف الأمريكي بشكل مباشر. الانتخابات هي أولا استحقاق وطني، وأعلنت عنها القيادة وكان حددت لها موعد، ولكن كان هناك مجموعة من المطالب كان من المفترض على الأوروبيين أن يقوموا برعايتها وحمايتها، بما فيها منع إسرائيل من التدخل في الانتخابات حتى تكون الانتخابات.
0: دكتور إن سمحت لي أنا حابب الزاوية التحليلية، إحنا في مش في معرض الرد على الأوروبيين، أنا أتمنى منك أن نقرأ هذا التحليل، لأنه إحنا أول إشي صار إنه إحنا اتصلنا بالفرنسيين قلنا قبل الشعب خبرناهم، يعني لما نائب الرئيس اتصل أول إشي بالفرنسيين قبل ما يحكي مع الشعب وقال لهم بدنا نأجل الانتخابات. فإحنا يعني أنا مش في معرض إنه أنا بدي أرد على أوروبا، أنا بدي أقرأ من حضرتك.
1: لا هو نعم إحنا بنقرأ البيان وأبعاده. يعني البيئة في فلسطين لا الأمنية ولا الاقتصادية تسمح بإجراء انتخابات، وهذا الأوروبيين فاهمين هذا الموقف، وبالتالي عملية إجراء الانتخابات بأي شكل من الأشكال من السهل أن تطعن بها إحدى الدول الأوروبية.
0: يعني يا دكتور إذا سمحت لي إحنا هلا يعني الإعلان الانتخابات، المرسوم اللي حدد الانتخابات كان في نفس الظروف، يعني كانت الظروف على ما هي عليه. يعني هلا إحنا كنا بنعرف. أنا سؤالي يا دكتور، هل هذا البيان شكلي ولا عملي؟
1: لا هو شكليا، هو شكليا. لا الانتخابات هي انتخابات فلسطينية بحتة وليس انتخابات.
0: طيب حيترتب عليه إشي يعني ممكن إنه أوروبا وفرنسا اللي ماشيين بهذا المسار، لأنه أنت قلت لي إنه هم معهم حق يطلعوا هذا البيان، لأنه هم مع السعودية ماشيين في مسار الاعتراف وإلى ما إلى ذلك، هل سيقطع الطريق على هذا المسار لأنه إحنا ما سوينا الالتزام المتوافق مع المسعى الدولي؟
1: لا هذا جزء. شوف الانتخابات التشريعية هي جزء من الإصلاحات الديمقراطية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية. المشكلة ليس في الإجراءات ولا في الإصلاحات، المشكلة في إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي. الأوروبيون الآن من خلال هذا البيان هم يريدوا إرسال رسالة إلى البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأخرى أن هناك عدم التزام من قبل السلطة الفلسطينية بما أعلن عنه الرئيس في في نيويورك، لكن في جزئية من هذا الإعلان وليس في كل الإعلان، بمعنى حدثت انتخابات البلدية وتحدث انتخابات نقابات وتحدث انتخابات جامعات، وهناك نوع من الحياة الديمقراطية داخل فلسطين. عندما وصلنا إلى الانتخابات التشريعية والانتخابات القادمة الرئاسية، هناك معيقات جوهرية في العمل على الأرض يجب أن يفهمها الأوروبيون، وعمليا الأوروبيون أصلا عاجزون عن منع إسرائيل.
0: طيب لو فهموها الأوروبيين دكتور، أنا يعني أنت بتخدني لنفس المربع، أنا ما يعني أنا وياك عايشين في نفس البلد وعارفين الظروف يعني، والجمهور تبعنا عايش الظروف. أنا أقصد أوروبا، أنت تقرأ لنا الآن المشهد الأوروبي، أوروبا ماشية في مسعى السلام الدولي، في مسعى الحوكمة الحالة الفلسطينية، الجسم السياسي الفلسطيني، يعني إعادة تأهيل الحالة السياسية الفلسطينية لتتواقف مع المطلب الدولي. الأوروبيين والعالم بيقولوا أعطونا فلسطينيين صالحين علشان عندهم انتخابات وعندهم نزاهة وعندهم شفافية عشان نجسد لهم الدولة. هيك فرنسا ماشي مع السعودية، حيتغير هذا الموضوع؟ أنا بدي أعرف الموقف الأوروبي.
1: لا لا طبعا هذا مسار سياسي وهذا مسار انتخابي. الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي الذين يأخذون قراراتهم بالإجماع لا يغيرون مواقفهم السياسية لمجرد 3 أو 4 دول أعلنت بيان، لا على مستوى الدعم المالي للسلطة الفلسطينية الذي كان مقررا بمقدار 1.6 مليار يورو للفترة بين 25 و27، ولا على مستوى إعلان تنفيذ حل الدولتين. هذا موقف وهذا موقف مختلف.
0: عظيم. وعليه دكتور كيف لهذه الدول أن تحدد من سيشارك ومن سيشارك ومن لا يشارك في الحكم الفلسطيني باشتراطها؟
1: وهذا تدخل أيضا في الشأن الداخلي الفلسطيني. الأوروبيين قالوا أن الحماس يجب أن لا تشارك في هذا الانتخابات القادمة، بينما ذهبت القيادة إلى شبه توافق، وهناك أيضا اتفاق جاري، أيضا مفاوضات ونقاشات مع حماس لترتيب الوضع الانتخابي القادم وكيفية وأدوات ومشاركة حماس. السلطة الفلسطينية ترفض التدخل في وتحديد من يشارك ومن لا يشارك وطبيعة المشاركة، وبالتالي بالنهاية القرار الفلسطيني سينفذ، لأنه إذا ما خضعنا للمعايير الأوروبية بكل الأشكال وبكل المطالب، هذا موضوع له علاقة بالسيادة والقدرة على التحكم وإدارة الأمور. الدعم المالي لا يمكن أن يقايد بالمبادئ ولا يمكن أن يقايد بالثوابت الفلسطينية. القيادة الفلسطينية ترفض بأي شكل من الأشكال مقايدة المال والدعم الأوروبي بتدخل في شؤونها وكيفية سريان أي عملية انتخابية. لو كان الأوروبيون فعلا جادين بتنفيذ حل الدولتين، مفاوضات متوقفة منذ عهد باراك أوباما حتى هذه اللحظة 2017، وكل الجهود الأوروبية خجولة وتميل باتجاه السلام الاقتصادي أكثر منه.
0: يعني ممكن كان لازم يكون البيان موجه لإسرائيل وليس للسلطة الفلسطينية، أن يكون بيان الاتحاد الأوروبي.
1: نعم أنت قطعتني ولذلك كان من المفترض أنه هذا البيان يوجه إلى الإسرائيليين، عليكم السماح للفلسطينيين ومطلوب منكم وفق الاتفاقيات الدولية وفق اتفاقيات أوسلو السماح للشعب الفلسطيني على أراضي 67 أن يمارس حقه في الانتخابات وحقه في تقرير المصير. عندها لن تقوم السلطة الفلسطينية بتأجيل أو القيادة الفلسطينية بتأجيل هذا الانتخابات، لكن أن لا تتوافر شروط الأمن داخل مراكز الاقتراع وداخل المجمعات والمجتمعات الفلسطينية داخل المدن والقرى والمخيمات وكل أماكن وجود الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة بما فيها القدس وفي مقدمتها القدس، هذا يسبب إشكال وحالة من عدم الاستقرار والأمن في حال لم يضمن الاتحاد الأوروبي ولم يأخذ تعهدات من إسرائيل على عدم التدخل في العملية الانتخابية. الأخطر من ذلك هو أن تعزل إسرائيل القدس. إجراء انتخابات بدون القدس هذه كارثة سياسية ولها تبعاتها ولها ما عليها فيما بعد، حيث تصبح سابقة في إجراء الانتخابات بدون القدس، وهنا تنجح إسرائيل في تثبيت خطة ترامب، خطة المتعلقة بصفقة القرن واعتبار القدس كلها شرقيها وغربيها عاصمة لإسرائيل. بالتالي الموقف من موقف السلطة الفلسطينية موقف بعيد النظر سياسيا أكثر منهم موعد انتخابات. السلطة الفلسطينية لم تقفل باب الانتخابات لا ب 11 أيلول ولا ب 11 سبتمبر. الأخ نائب الرئيس قال أنه إذا نضجت الظروف الأمنية والاقتصادية وتحديدا الأمنية وضمننا أن إسرائيل لن تتدخل في الانتخابات ولن يهاجم المستوطنون ولن يهاجم الجيش ولم يمنع المواطنين الذاهبين إلى الانتخابات وتوفر الأمن سنقوم بإجراء الانتخابات. ولا مشكلة لدى القيادة الفلسطينية في إجراء الانتخابات، المشكلة لدى إسرائيل وعلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الراعية لعملية السلام أن تلزم إسرائيل بما يترتب عليها. هذا هو الموقف وهذا هو
0: إذن
1: كان يجب أن يكون
0: الاحتجاج الاتحاد نعم الأوروبي. نعم إذن الاحتجاج الأوروبي شكلي ولن يؤثر على المساعي الأوروبية
1: أعتقد
0: التي
1: أعتقد هذا بيان هذا البيان منفصل تماما عن الموقف السياسي، هو جزء من إجراء الإصلاحات التي بدأتها السلطة الفلسطينية وليس كل الإصلاحات، وهذا الملف لم يغلق بقرار السلطة الفلسطينية. هناك معوقات أثارتها إسرائيل وما زالت تثير. إسرائيل لم تتعهد للأوروبيين وهذا كان شرط ومطلب القيادة الفلسطينية، علينا أن نذهب إلى انتخابات هادئة وآمنة بعيدا عن الجيش وممارسات الجيش وبعيدا عن جرائم المستوطنين. الأوروبيون أنفسهم فشلوا في الحصول على تعهد من إسرائيل بعدم التدخل، ولذلك عادوا من جديد ليحملوا السلطة المسؤولية ويلوموا السلطة على تأجيل هذا.
0: دكتور، لما لم نرى موقفا أمريكيا بهذا الصدد؟
1: يعني الولايات المتحدة وموقفها ثابت بالنسبة لإسرائيل، هي لا تستطيع أن تقول نحن مع الانتخابات لأنها تخالف الموقف الإسرائيلي، ولا تستطيع أن تقول نحن ضد الانتخابات لأنها تعاكس حجتها القائلة أننا بحاجة إلى تجديد شرعيات لدى السلطة الفلسطينية. نعم. وبالتالي هي تترك إسرائيل للتصرف في هذا الموضوع، وإسرائيل لوحدها أفشلت العملية وعلى الأقل أجلتها لمدة عام عندما لا يحتاج الموضوع تدخل من قبل الإدارة الأمريكية وهي مقتنعة بسلوك إسرائيل، وبالعادة هي مقتنعة لا تتدخل الولايات المتحدة، تترك الأوروبيين يطالبون إسرائيل وإسرائيل ترفض، حتى بالنهاية يلجأ الطرفان الأوروبي والإسرائيلي لحكم الولايات المتحدة وهو حكم مائل.
0: البعض يرى أن كل شيء مؤجل الآن، الملفات ذات العلاقة حتى الإقليمية، لما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية حتى تبين الدنيا يعني ديمقراطية ولا جمهورية. قديش هذا الكلام دقيق؟ وأنه الآن أمريكا يعني حتى بالملفات الساخنة كالملف الإيراني تتعامل بضبابية مطلقة.
1: صحيح، حتى الملف الحوثيين يعني تامس كان في تصريحات لترامب صعد فيها كلاميا، لكن أغلب المؤشرات تقول أنه لن يكون هناك حرب بمعنى الحرب الشديدة كما كانت على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. ترامب الآن ينتظر نتائج انتخابات وهو بصدد معركة الديزل والوقود الآن لخفض حالة الغضب.
0: صحيح.
1: داخل المجمع الانتخابي الأمريكي وتحديدا القاعدة الجماهيرية الأمريكية، على الأقل الحفاظ على الأغلبية الضئيلة في الكونغرس الشيوخ والنواب، أو على الأقل يتحاشى خسائر كبيرة. لذلك هو يركز الآن على تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي وليس الذهاب إلى حروب. والموقف أيضا من فلسطين، خاصة مجلس السلام وقضية وقف إطلاق النار في غزة، والحديث عن تحريك قوات لتسليم أو لتسلم سلاح حماس وإعادة الانتشار وغيرها من كل ما ورد في خطة ترامب ومجلس السلام،
0: كلها
1: تقريبا مجمدة إلى حين.
0: طيب بدي أستغل وجود حضرتك دكتور، يعني إحنا كان ممكن الحديث أوروبي وأنت أيضا مختص بالشأن الأمريكي، شو بيعني أو شو المؤشرات تقود إلى فوز الديمقراطيين ولا الجمهوريين بالتجديد النصفي؟
1: معظم استطلاعات الرأي حتى لا تشير إلى تقدم الديمقراطيين في الولايات الخمسة الأساسية، لكن هناك تمويل كبير وضخم من قبل لوبيات الضغط وجماعات المصالح والمسيحيين الإنجيليين، هناك حراك كبير من قبل ترامب يتحدث علنا أنه إذا فاز الجمهوريون سأمنح كل ناخب $5,000، وبالتالي أصبح الموضوع شراء ذمم علنا وبشكل واضح وغير مسبوق. الحملة الانتخابية تضغط بشكل كبير على الجمهوريين. معظم المؤشرات تقول أن الجمهوريين سيتراجعون في الشيوخ وفي النواب. آخر ما يريد ترامب أن يتراجع في مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الأعلى لاتخاذ القرارات، لأنه إذا ما خسر الشيوخ بالتزامن مع خسارة النواب يتحول ترامب إلى بطة عرجاء ولا يستطيع اتخاذ قرارات استراتيجية من قبيل استئناف الحرب على إيران أو التمويل الزائد للحروب وربما الذهاب إلى صفقات مع روسيا. لذلك ترامب الآن يركز أن يصحح المسار الاقتصادي داخل الولايات المتحدة ويرضي قاعدته الانتخابية لعل وعسى يحافظ على الأقلية وإن كانت 3 أعضاء فقط في مجلس الشيوخ لتمرير أي قرار يريده مستقبل. المؤشرات كلها تشير إلى تقدم الديمقراطيين في الولايات 5 التي تعتبر تاريخيا معاقل للجمهوريين، لكن بالنهاية ليس ما تقوله استطلاعات أكتوبر ستفرزه نتائج نوفمبر. ربما يغير الناخب الأمريكي اتجاهه في اللحظة الأخيرة لأسباب اقتصادية لأسباب مالية أو لقرارات،
0: خصوصا أنه ترامب قاعد بضخ، يعني مثل ما تفضلت اللي هو معركة الوقود، معركة النفط اللي لدرجة أنه بجيب من روسيا قاعد، وغير موضوع فنزويلا وكل الوسوبة.
1: نعم، يعني هو ضرب حتى مشروع لينسي أجرهام للحصار على روسيا ومنع استيراد النفط، ضرب هذا المشروع وتجاوز قرار الكونغرس ووقع صفقة الديزل مع روسيا ومباشرة نزلت الأسعار، وهذا لاقى ترحيب كبير. يعني المؤشرات صباح اليوم والأمس إيجابية باتجاه الجمهوريين، وبدأت الإشارات الحمراء لصالح الجمهوريين ترتفع. لذلك هو يركز الآن على الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، ومسألة القروض والفوائد على القروض وموضع المساكن والعقارات وغيرها. سيعمل حتى نوفمبر على الوضع الداخلي الأمريكي وتحسين حياة المواطنين الأمريكيين، سيتخذ عدة قرارات حتى لو كانت شفهية، لكن على الأقل ويحاول.
0: بدأ أستغل أكثر شوي دكتور، أعرف أنه في حال جدد الأمريكيون للجمهوريين في البرلمانين، شو السيناريو المتوقع؟ حيكمل ترامب معركته الإقليمية والدولية وما إلى ذلك وفي حال فاز الديمقراطي؟
1: يعني خسارة الديمقراطيين لمجلس النواب يبدو أنها واضحة. يعني هو الآن 223 عضو للجمهوريين مقابل 212 عضو للديمقراطيين. الجمهوريون إذا ما خسروا 8 أعضاء بالتالي سينقلب المجلس النواب إلى لصالح الديمقراطيين، وهذا مرشح كبير. ترامب إذا سيطر بالحد الأدنى على مجلس الشيوخ على ما هو عليه، حافظ عليه بزيادة 3 أعضاء، ربما سوف يستمر في أجندته. المؤكد أنه سوف يستمر في أجندته في الحرب مع إيران. ترامب لديه قرار لن تمتلك إيران في عصر سلاح نووي، وهذه الحجة التي يشنها ترامب بشكل دائم وكبير. لكن المعضلة الآن بدأت في باب المندب مع تعثر نقل الإمدادات النفط والغاز، وخاصة النفط السعودي، ومهاجمة الحوثيين لمنشآت النفط والطاقة. لذلك هو لجأ مؤقت إلى الديزل الروسي ومصادر الطاقة من فنزويلا. هو بحاجة لترتيب أوراقه الداخلية أولا، ثم العودة من جديد إلى ملفات الشرق الأوسط، وربما سيستكمل العامين القادمين له في حروبه في الشرق الأوسط، ولن يكون هناك حالة من الاستقرار، لأن قناعته راسخة بأنه لن تمتلك ولن يسمح لإيران بأن تمتلك السلاح النووي. هذا مبرر كافي لإقناع الجمهوريين وسقوط الحرب في الكونغرس والبنتاغون الاستمرار بالحرب.
0: يعني نحن نركز على الانتخابات الإسرائيلية، لكن الأهم يبدو الانتخابات النصفية الأمريكية أكثر من الإسرائيلية.
1: نعم، هي التي تحدد السياسة الخارجية للولايات المتحدة إلى حد ما، وبغير ذلك سوف يكون هناك قيود على تمرير نفقات الحرب والإنفاقات والزيادة في النفقات ومحاسبة كثيرة لترامب وعرقلة أكثر ما يخشاه لا. ترامب
0: أشكرك.
1: هو أن يطرح للعزل من من منصب رئيس الولايات المتحدة في حال كان لدى الديمقراطيين أغلبية في مجلسي النواب الشيوخ. تعرض ترامب في فترته الرئاسية الأولى إلى 3 محاولات عزل من قبل الديمقراطيين، لذلك ولن يميل الآن خلال هذه الفترة لحرب لا مع إيران ولا مع الحوثيين، مع استمرار التصعيد بالكلام والتصريحات ليس أكثر، ويميل الآن كما قلت إلى التركيز على
0: الشأن الداخلي
1: الأمريكي نعم، ويزور ولايات بشكل كبير، حتى صحيح. أنه قال أمس للجمهورية أنا لو قلت أشياء غبية أنا متأكد أنكم ستصفقون وصفقوا له نعم.
0: شكرا لك بروفيسور عوض أسلمية الخبير في العلاقات الدولية، متحدثا عن الأمرين الأوروبي وعلاقته بالبيان الرباعي لدعوة الفلسطينيين للعدول عن قرار تأجيل الانتخابات وللملف الأمريكي، ويتضح بأنه فعلا ملف الانتخابات الأمريكية أكثر تأثيرا على المشهد العالمي والإقليمي أيضا من الانتخابات الإسرائيلية. من امتى ولامتى ننهى طبعا لانه ما فيش اي انتخابات عربيه حقيقيه،

0: تنهاش.
1: أنا بس باليستي تنقصف كمان يا كلها خاشية بعض. على كل حال خلينا نروح لفاصل وللحديث بقية دائما وأبدا في برنامج طل الصباح. سيداتي وسادتي، المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والأجهزة الطبية، بعد الفاصل أستاذ مهند حبش فيما يخص عملية توريد الأدوية لوزارة الصحة الفلسطينية. ماذا عن الواقع الدوائي في وزارة الصحة؟ هل من تحسن ولا مش تحسن؟ بعد الفاصل.

0: أهلا بكم وحياكم الله متابعي ومتابعات هذا البرنامج 10:14 ساعة في طل الصباح. إلى ملف آخر، الملف الدوائي. هل من دفعات جديدة لاتحاد موردي الأدوية؟ نسأل كمان عن هل تحسنت يعني الحالة الدوائية، في دفعات مالية فيش دفعات مالية؟ لأنه آخر تليفون قبل كم يوم كان مع دكتور يوسف التكروري، قال حوالي 2 مليار للمستشفيات ومليار ونص تقريبا لشركات الأدوية أو موردي الأدوية، وبالتالي يعني الله يكون بالعون. أستاذ مهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، صباح الخير يا باشا.
1: صباح الخير،
0: أهلا بحضرتك. يعني من ردة صباح الخير يبدو الوضع مقلق. يعني اقرأ المكتوب من عنوانه.
1: يعني القلق موجود في كل المواضيع في هالبلد.
0: والله
1: مش بس في صباح الخير. بس هذا مش يعني مدعاة للتشاؤم.
0: أكيد.
1: صباح الخير لجميع مستمعين راديو رابعة ولأخينا وأخونا وحبيبنا.
0: أهلا بحضرتك.
1: أولا الوضع الدوائي، يعني ممكن أن نقول أنه هناك تحسن ملموس ولو بسيط، ولكن
0: حلو.
1: يوجد توريد بكميات وإن كانت متواضعة، ولكن الشركات لا زالت تورد الأدوية حسب الأولويات وأهمية هذا الدواء وخطورة وجوده أو وانعدامه إلى مرافق وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية. هناك الدفعات متفق عليها ومتعهد بها من قبل وزير المالية ووزير الصحة.
0: تمام.
1: بتسديد هذه الدفعات الشهرية بمبلغ لا يقل عن 30 مليون شيكل، وعلى أن يصل مجموع هذه المبالغ التي ستدفع 150 مليون شيكل حتى نهاية هذا العام، ما وصل للشركات هو 30 مليون شيكل كانت على جزئين خلال الشهر الماضي. استلمت الشركات في بداية الشهر أيلول دفعة قيمة 15 مليون، وفي نهاية شهر أيلول أو في الأسبوع الأخير من شهر 9 استلمت أيضا 15 مليون شيكل أخرى. هناك تحضير لدفعة أخرى هذا الشهر. بالأمس أبلغني المحاسب العام لوزارة المالية، طبعا أوجه له تحية الآن،
0: كل احترام،
1: لأنه هذا الرجل يعني كان
0: الله يعطيه العافية
1: صادقا معنا فيما يقول. يعني إن وجدت الأموال يقول أن لدي متوفر المبلغ الفلاني وفي التاريخ الفلاني سأقوم بتسديده، وإن لم يتوفر لديه والله للأسف لا يوجد لدينا، وكل ما هو لدينا من أموال سنرسلها.
0: حلو. يعني مش مخبي
1: للرواتب أو إلى آخره.
0: حلو حلو.
1: الآن أبلغني بالأمس إن هناك دفعة على جزئين 15 مليون شيكل قيمة كل واحدة من هذه الدفعتين، يعني بمجموع 30 مليون شيكل هذه الدفعة. طبعا هذا بيكون هو الجزء الثاني من الدفعات المتعهد بها، من
0: يعني أول 30 مليون وصلت، هلا 30 الثانية بقيد الترتيب يعني لا توصلكم.
1: نعم، المفروض يعني مع نهاية الأسبوع القادم بتكون نزلت في حساب الشركات، هيك المفروض.
0: أوكي.
1: هلا الآن الشركات يعني تستجيب مع هذه الدفعات بما يتوفر لديها من إمكانيات في الطلب والتوريد. في التوريد للأصناف المتوفرة في مستودعاتها إن توفرت، وفي طلبها من مصادرها والتحضير لاستلامها وتوريدها لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية. ونوه إلى موضوع هام.
0: تفضل.
1: إنه هذه المبالغ التي يتم تسديدها عبر حساب الشركات في البنوك لا تصل كما هي، لأنه هناك قروض وتسهيلات للشركات في هذه البنوك، وهناك رسوم وفوائد على هذه القروض يتم اجتزائها فور وصول أي دفعة تدخل لحساب الشركات فورا. البنك أول شيء
0: نسبته
1: هو يقتطع رسومه أو فوائده أو يعني ما يراه أنه حق له طبعا ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات في التسهيلات والقروض الممنوعة. فبمعنى أن قد تكون 30 مليون شيكل
0: مش كاملين بيروح منهم
1: ما يرشح منها من المبالغ هذه الشركات تعود بها على شكل أدوية ولوازم طبية ومخبرية إلى وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية. يعني بمعنى أن الشركات بعد أن استنفذت كافة الإمكانيات المالية وكافة قدراتها الآن تعود يعني لا تستطيع إلا أن تورد ما هو بقيمة الدفعة المستلمة
0: كل احتراف.
1: يعني مقابل كل دفعة
0: بوردوا هل معهم يعني هل بتوفر بالضبط هلا انه مش كما يجب ولكن افضل مما كان قبل فتره لانه وصلنا لمرحله انه حتى الادويه الضروريه الملحه مش قادرين نجيبها مش هيك وصلنا
1: نعم لم يكن بالامكان اكثر مما كان يعني هذا ما استطاعت الشركات ان توفره. الان الاولويه للادويه الخطيره وادويه الحفاظ على الحياه وهذه قائمه يتم تسليمها شهريا أو يتم إرسالها من وزارة الصحة إلى اتحاد مريضي الأدوية بهذه القائمة ويتم ترتيب الأدوية حسب أهميتها وحسب
0: أولويتها يعني مثلا إنقاذ الحياة وكذا
1: وحسب مستوى المخزون لهذه الأدوية وتتداعى الشركات بالاستجابة بالتوريد بالسرعة الممكنة لهذه الأدوية. يعني الحمد لله يعني لحد الآن نستطيع أن نقول أن الأمور تقريبا تحت السيطرة
0: إن شاء الله. مثلا الأدوية اللي وصلت أو كذا كان في مرات أنه حتى أدوية السرطان مش متوفرة كمثال يعني اليوم توفرت يعني نشغل عليها
1: هي الأولوية دائما لأدوية المنقذة للحياة ومنها أدوية السرطان. هذه الأدوية دائما الشركات تعطي الأولوية لها. هذه الأدوية طبعا نحن نعلم أنها باهظة الثمن
0: صحيح.
1: يعني المبالغ صحيح. المدفوعة يعني لو وضفناها لشراء كميات من أدوية الأورام أو الأدوية الخطيرة تكون كميات متواضعة ولكن يعني هذه الكميات المتواضعة تحافظ على حياة مرضى. دائما الأولوية إلها ودائما يعني كل التحضيرات وكل الإمكانات توضع وتوظف من أجل توفير هذه الأدوية. الآن يعني حسب معلوماتنا أو ما نعلمه بخبرتنا وبمعاملتنا مع وزارة الصحة إنه المريض عندما لا يتوفر علاجه في مرافق وزارة الصحة ومنها الأدوية تقوم الوزارة بتحويل المريض إلى العلاج الخاص. هنا العلاج الخاص من أجل دواء يكلف 1000 أو 2000 قد يكلف الحكومة في حال تحويله إلى العلاج الخاص عشرات الأضعاف
0: صحيح.
1: وهنا هذا هو يعني من أحد الأسباب الهامة التي تستنزف
0: صحيح صحيح. دائما تحويل سعره بيكون أضعاف وأضعاف كثيرة كمان. دكتور يعني حكينا عن الدفع وإنه في تحسن وفي التزام نوعا ما بالدفع وإن شاء الله بتتحسن الأمور أكتر وأكتر. خطر لي سؤال هيك من أجل بس المعرفة إنه تقريبا سنويا قديش فاتورة الدواء يعني كل مرة هيك لو أخذنا تقريبيا فاتورة الدواء الفلسطيني
1: صراحة بالأسبوع الماضي أنا والدكتور هيثم مسروجي رئيس الاتحاد
0: الله يسعد
1: يعني
0: صباح
1: كان هناك اجتماع تبحثنا في مديونية الشركات والأزمة وكان هناك تحضير للاجتماع مع دولة رئيس الوزراء هلأ يعني تقريبا 150 مليون دولار إجمالي ما تشتريه الوزارة من أدوية يعني نتحدث عن مبلغ يعني أنا بالنسبة لدولة بسيط لا يذكر بالنسبة لدولة أو لسلطة وخصوصا أننا نسمع بأرقام الآن يعني نسمع بعائدات ضرائب أو نسمع بأرقام أو مستحقات على ملفات ضرائب أو إلى آخره أرقام خيالية يعني نقول أنه يعني بالإمكان توفير هذا المبلغ على مدار السنة. هذا لا يعني هذا المبلغ بسيط.
0: بكسرش حكومة يعني.
1: يعني بالضبط.
0: أيوه يعني حكيها بالعامية إنه ما بكسرش. يعني بس والله بنشتري دواء يعني منيح الرقم يعني ولا لا؟
1: يعني والله على.
0: ولا متواضع يعني أنا كمواطن بقول إنه ممكن أنت كحدا إنه أكيد عندكم برضو خلفية عن شو الدول بشكل عام أو الحكومات بتغطي نفقات الصحية.
1: يعني نعم. متواضع. من أفضل الدول يعني من أفضل الدول التي توفر حسب نوعية الأدوية. يعني كون إنه احنا في المنطقة السلطة الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية مربوطة باتفاقيات ومعاهدات مع اليهود، فبالتالي ما ينطبق على
0: المعايير والكذا والجودة
1: ينطبق عليه في فلسطين.
0: فهمتك.
1: يعني اقول او اكرر انه هناك مفهوم خاطئ لدى الناس انه يعني الأدوية المسجلة في إسرائيل تعتبر تلقائيا مسجلة في فلسطين. هذا مفهوم خاطئ ويعني خطأ شائع جدا للأسف تداوله كثير من المسؤولين، لكن في حسب اتفاق باريس الاقتصادي أو البروتوكول الموقع والخاص بالأدوية ما ينطبق على تسجيل الأدوية في إسرائيل ينطبق على تسجيل الأدوية في فلسطين. الحمد لله رب العالمين أنه المعايير الإسرائيلية عالية جدا في إدخال الأدوية. لو كان هناك معايير عربية لأصبح لدينا كل الأدوية الصناعة العربية والإفريقية والهندية يعني لأصبح
0: نجيب العشرة بعشرة
1: للأدوية.
0: دكتور والله خطر لي سؤال في بعض الأدوية هون جدا غالية غالية غالية، بيروحوا ناس مثلا من تركيا من مصر بيرجبوها بسعر جدا رخيص، ما بعرف هل هي نفس المفعول نفس الأدوية مش نفس الأدوية، وبيقولوا ليش طيب ما السلطة مثلا ما تشتغل على انه تجيب لنا هاي الأدوية. يمكن هذا مرتبط في الحديث وانت في حكيته انت من شوي انه ليش ما تجيبوا لنا منه هذا الدواء اللي يعني الناس بتروح تجيبه بدور دوار على واحد مثلا برا.
1: الأدوية التي تحمل نفس الاسم التجاري يعني بيكون في امتياز لصناعتها في مصر وتركيا. كون وجود أول شيء أيادي عاملة رخيصة، المدخلات الصناعية رخيصة جدا، وهناك تشجيع للاستثمار ودعم حكومي. وهذا واضح في موجود يعني في تركيا ومصر إنه نفس الدواء الذي يحمل نفس الاسم التجاري يكون الفارق السعر هائل جدا.
0: جد.
1: الإجابة هي مدخلات الصناعة رقم واحد، هي رقم واحد يعني لا الدواء نفسه بيكون بسبب أن مدخلات الصناعة بسبب تشجيع هذه الدولة للاستثمار ودعمها للصناعة.
0: ماشي. هلأ إحنا لما نوردوا بيكون معقول هالقد التكلفة بتفرق؟
1: هلأ بدي أذكر أنا طبعا معقول ممكن تفرق. واو. بدي أذكر مثلا في أدوية كانت تستخدم اللي هي الهيباتيتس سي التهاب الكبد الفيروسي من نوع سي مثلا. هذا الدواء كان سعره تقريبا 150,000 دولار. تمام.
0: اوكي.
1: هلا في مصر كان 150 دولار. يعني هذه
0: شو 150 ألف عنا وهناك 150.
1: هذا في 2000 أتوقع في 2000 بتذكر في 2008 2009.
0: طيب.
1: وكان الحديث في وقتها مع الدكتور فتحي أبو مغلي في
0: تلك السنة كان وزير الصحة. صحيح.
1: إنه الدواء في الذي يعالج اللي هو التهاب الكبد الفيروسي من نوع سي في مصر يباع ب 150 دولار، بينما في أمريكا ب 150,000 دولار. وين يعني هذا يعني
0: شو القصة شو الفرقية طيب.
1: فمع يعني ما عرفناه وما علمنا أن هناك صندوق للشركات العالمية الصانعة للأدوية شركات الأدوية في العالم طبعا شكلت صندوق. هذا الصندوق يتم الإيداع فيه مبالغ مالية، هذه المبالغ المالية تستثمر في دعم أسعار الأدوية في الدول النامية والفقيرة، بمعنى أنه يعني هناك مثلا مصر فيها عدوى في هذا لهذا المرض، العدوى طبعا الأعداد كبيرة جدا، فبتم توفير هذا الدواء لأجل تقليل من انتشاره أو الحد من انتشاره أو منع انتشاره، وبيكون مدعوم بحيث أنه يكون سعره ممكن أن الدولة تشتري أو ممكن أنه المواطن يشتري من أمواله الخاصة. فهذا الصندوق يعني يحتوي على مليارات من الدولارات.
0: يعني هو كان الفرق أنه يعني الفرق بالسعر أنه هو هذا سعره الحقيقي سواء في مصر أو هون، لكن هناك في صندوق دولي للشركات الأدوية وهيك بتدعم عشان ينشر
1: أسباب الأدوية الغالية أو الغالية الثمن هذا. لكن الأدوية اللي بيجيبوها من مصر أو من تركيا اللي هي المدخلات الصناعية رقم واحد، المواد الخام توفرها في نفس البلد رقم
0: يعني. وأنا قصدت إنه دكتور بعد إذنك فهمتك، بس إنه يعني لو إحنا مثلا كموردين أنتوا كشركات موردة وهيك إنه جبتوا هذا الدواء، إنه هاي التكلفة بتحس في فرق كثير كبير، هل هو هذا ربح ولا تكلفة شحن ولا يعني بصراحة
1: أحكي لك الدول. أول شغلة، إحنا الضريبة على الأدوية هون تدفع كاملة، بيعامل الدواء مثله مثل أي سلعة،
0: زي مسحوق الجلي
1: مثل مسحوق الجلي ومثل يعني يعامل مثل خلينا نحكي الشوكولاتة، يعامل مثل البطاطا والبندورة ومثله مثل أي شيء مثل يعني
0: أيوة زي الرينج روفر، يعني الدواء اللي بنقذ الحياة مثل اللي شاري آيفون 17 18.
1: بالضبط. مع أنه بالمقارنة لو عبرنا الجسر إحنا عند الأردن، الأردن بتدعم الدواء الضريبة عليه 4%، إحنا عندنا 16% بالأردن 4%، يعني في دعم من الدولة 12% في سعر الدواء للمواطن. هذا طبعا يعني احد الاسباب كمان الرئيسية،
0: يعني شوية بزيد يعني بزيد 17%.
1: بعرفش يعني يمكن في الاردن في السلع الكمالية اللي عليها ضريبة القيمة المضافة المرتفعة.
0: احنا في عنا دعم مثلا، امبارح كنا بنحكي عن موضوع اللحوم الحمراء اللي بتستورد، في عنا دعم للسولر كان وراح، في عنا دعم للحليب مثلا، في عنا دعم لبعض المنتجات اللي بتجي، بس انا تفاجأت انه الدواء صفر، يعني ما في اي جمارك، يعني نقصد صفر.
1: يعني الدعم الحكومي بيكون على شكل اللي هو توفير قائمة الأدوية الأساسية، وهي احيانا مش متوفر كامل هذه الأدوية أو متقطعة ما بين الحين والآخر، تتوفر في مستودعات وزارة الصحة، وهناك تذبذب في التوريد من الشركات بسبب السيولة النقدية أو الدفعات المالية وارتفاع المديونية.
0: هو يعني شوف، مرات بتحس إنه في بزيادة، يعني أنا بدي أشكرك أول شيء إنه يعني الحديث هيك بكل هذا الصراحة والوضوح، يعني أنا مرتاح بالحديث معك وهذا من لطفك طبعا. إنه الله يسعدك. وإنه أستاذ مهند، يعني لما يكون مثلا دواء أنا بجيبه لنفترض من مصر ولا من تركيا بخمسين شيكل، وهنا لقيه بثلاثمية وثلاثمية وخمسين ومتين وخمسين، مع كل هاي فرقية ربح كلها ولا فرقية استراء، يعني بصير أنا أجيب دواء وبعبي هالشنطة وما في ناس تشتغل هيك.
1: نعم طبعا في ناس يعني
0: وزابطة معهم
1: تشتري لاستخدامها الخاص او تشتري للتجارة
0: بالتاجر
1: والفارق كبير
0: كثير كبير. طب ليش ما احنا نسوي، ليش ما انتو تعملوا هذا الاشي؟
1: يعني اول شيء اللي هي بدك امتياز من الشركة الصانعة
0: جيبوا
1: العالمية امتياز التصنيع. يعني احنا لو تحدثنا، يعني انا دائما في دواء دائما يتم الحديث عنه، ودائما هذا الدواء يعني يؤخذ مثل. عندنا اللي هو النيكسيوم، وعندنا الكريستور، هذول الصنفين في يوم من الايام كان السعر، واعتقد لا زال اليوم حسب معلومات، اعتقد الكريستور 10 ملي جرام سعره اظن 70 شيكل، لو بدك تجيبه من تركيا او مصر بيطلع 20 شيكل، ما يعادل 20 شيكل. يعني هذا في هناك مصنع موجود في مصر بامتياز من الشركة الأم الشركة الصانعة الأم الدولة طبعا بتدعم من جانب ووفرت المواد وانخفاض التكلفة من جانب آخر، فهذه كلها أسباب بتخفض من السعر. احنا اذا بدنا يعني في ظل الظروف اللي بتعيشها فلسطين لا اعتقد انه هاي ظروف مناسبة لشركات عالمية تيجي تفكر في الاستثمار.
0: فهمتك. واحيانا بيكون السوق حجم السوق يعني لما تيجي تقول انت مثلا 30 الف مقابل 30 مليون بتفرق بعطيك امتياز يعني.
1: احنا حجم السوق الدوائي عندنا الخاص والحكومي يعني لو حسبنا اتوقع اول يعني السنوات السابقة احنا نشكل 8% من السوق الدوائي الاسرائيلي.
0: 8%؟
1: نعم، بصرف النظر عن عدد السكان او عدد المستفيدين من او عدد يعني المشترين للأدوية. يعني احنا 8% في دائما في احصائية عند اليهود بتطلع، بس هاي يعني اخر اطلاع عليها كان لإلي في مجلة بتطلع، هذه المجلة كانت في 2006 اذكر مع الحرب على جنوب لبنان، كان فيها قيمة يعني إجمالي السوق الدوائي في إسرائيل 2,300,000,000 دولار. هذا اللي كان قيمة السوق الدوائي عفوا متأسف 2,300,000,000 شيكل 2,300,000,000 شيكل اللي هو قيمة السوق الدوائي، بينما كان لدى
0: السوق الفلسطيني
1: في فلسطين يعني تقريبا 180,000,000 ل 200,000,000
0: شيكل دولار.
1: لا نحكي السوق سوري احنا السوق الخاص مع الحكومي مع بعض مجتمعين 180,000,000 دولار.
0: اوكي، هلا هم بالمليار بالشيكل يعني نجي نحسبها.
1: كانت برجع هي انا اطلعت على التقرير الان مليارين و300,000,000 دولار.
0: هيك الفرق
1: شاسع. السوق الدوائي الخاص والحكومي مكتوب انه اجمالي هذا السوق وما يتم تصديره، وأن السوق الإسرائيلي السوق مصدر للأدوية. يعني هم أصلا كمان بعيدوا بيعملوا على تسعير الأدوية بحيث أنه ينافسوا عالميا في أدويتهم اللي بيصدروها. فهلا احنا لما بنحكي عن 180,000,000 دولار مقابل 2,300,000,000 دولار
0: لا بنحكاش فيهم.
1: اليوم يعني جزء العطاء 180,000,000 دولار اليوم قيمة العطاء لوحده، يعني غير المشتريات الأدوية اللي بيشتروها في
0: زي ما تروح تشتري علبة بيبسي أو تشتري صندوق.
1: بالضبط يعني هو هذا الفرق تماما. يعني احنا اليوم الحكومي السوق الحكومي 150,000,000 دولار بتوقع. احنا خلينا يعني يكون السوق الخاص 3 أضعاف السوق الحكومي أو يعني مشتريات الحكومة خليها تكون 500,000,000 للمشتريات بالسوق الخاص للأدوية و 200,000,000 خلينا لو افترضنا في يعني 700,000,000 اليوم السوق الدوائي الإسرائيلي يتجاوز 3 مليار.
0: تفرق يعني انا هيك شويه صار عندنا فكره اوسع شويه او اكثر حتى كمان. اجانا بس استفسار عن دواء الاوفيف الخاص بالتليف مرتفع الثمن، ادويه سرطان او ادويه امراض نفسيه كذا مزمنه، هاي كمان صارت على القائمه ممكن تكون موجوده بالفتره الجاي دكتور؟
1: نعم، احنا الاولويه طبعا الادويه المنقذه للحياه بشكل عام،
0: كل احترام،
1: والشركات بتركز في تخصيص الأموال لاستيراد هذه الأدوية بكميات يعني متوفر، يعني كميات تكون بقدر
0: مخزون يكون في
1: الشركة ويعني بتوفر العلاج للمرضى خلال فترة خلال فترة زمنية معقولة. اليوم المشكلة في الشركة اللي بكون مطلوب منها 20 صن توريد 20 صن هلا والمبلغ قليل لا يمكن توزيعه على ال 20 صن فأعطاء الأولوية للأدوية المنقذة للحياة قد تستهلك المبلغ المستثمر المتوفر
0: مكلف
1: هذه المشكلة اللي دائما نواجهها إنه الأموال المخصصة لشراء ما تطلبه وزارة الصحة والخدمات الطبية لا تكفي لتوفير الكميات المتواضعة التي تكفي لجميع المرضى
0: فهمتك إن شاء الله ربنا يغير هالحال للأحسن ويكون في ظروف أفضل أستاذ مهند أنا كمان مرة بدي أشكر حضرتك وأشكر وجودك معنا وهذه التوضيحات كلها وإن شاء الله بتاخذوا الدفعات وبتمشي الأمور تمام
1: إن شاء الله شكرا
0: نهارك سعيد شكرا. تحياتي شكرا شكرا أستاذ مهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية بنحكي عن يعني مبالغ وليست أدوية طويلة بواقع يعني أفضل من شوية دول حوالينا لكن بظروف اقتصادية صعبة

بس انه يعني ليه الحكومه يعني بتنزل سيارات بدون جمارك بينما بتجيبش ادويه يعني شوي خلوا يدعموا الدواء خلي هالناس تتحكم يعني انت بتعرف انه انت بتدفع للحكومة 17 شيكل من كل 100 شيكل لما تروح تتحكم تشتري علبة دواء من صيدلية مش من الحكومة يعني يمكن عشان تشجعك وتروح تاخده من صيدلية المستشفى

0: لك في صحفي مصري تساءل شو مالهم الفلسطينية، ثبت عندهم الرمضان ولا العيد ولا مالهم، قلبوا كلهم شغل مسابح على الله يسامحك يا سيدي الشيخ، فضحتنا قدام الدول يعني. ليش؟ لأنه بقول لك قلب الفيسبوك الفلسطيني والعربي كمان لمنشورات تظهر شيخا هيك بتطلعوا على الموضوع، وهو يعني بين قوسين يغمس السبحة في وعاء ماء في كاسة مي، بس ما عرفناش لي شركة تابعة، وبيطلب من طفلة، وهذا الاشي المدوي مدوي طفلة وبشربها مي. طبعا هاي انا بدي اقول لكم شغله وعشان نحكي لنا والعلينا، لو هاي عملها مواطن تاني كان هلا وين؟ هناك. اه عشان برضو الواحد يحكي لي واللي عليه، بس طبعا يعني بتفرق من حدا لحدا. المهم طبعا رح تلاقي ناس هلا الحكومه طول عمرها ضد هذا الشغل وبيعتقلوا الناس اللي بيشتغلوا هيك، هلا حتلاقي حدا من الحكومه قاعد ببرر بوضح وبقول لك هو يعني هذا لا يضر يعني هذا ما كذا، رح تلاقيهم هم اللي ضد الموضوع قاعدين، وأي واحد كان ضد الموضوع زمان وبقول لك هذا دروشة وخرفشة ومش عارف شو من هذا الكلام، وهلأ صار يدافع تصرف معاه باللي بدك إياه زي ما بدك. المهم فبقول لك شمال الفلسطينية قلب الفيسبوك عندهم والسوشال ميديا كلها لسبح، معقول قلبوا مشايخ الله هداهم ثبت عندهم رمضان، شو اللي شو مالهم شو صار عندهم؟ فوضحوا له طبعا في التعليقات وقالوا له انه لا والله احنا يعني كان في عندنا وزير الاوقاف وكذا. هلا بقول لك الشخصيه العامه لما حدا بيكون مدير عام اسمه عام، لما بيكون وزير وزير شخصيه عامه، هذا الشخصيه العامه ملهاش يعني زي بيقولوا الحصان المجتمعية، هاي ما بتقدرش انت كمان يجي تقول لا حدا شخصي. بكل الأحوال ما بعرف شو موقف الحكومة، لأنه الناس دائما سابق الحكومة بكل إشي. ألو،
1: صباح الخير أبو أحمد.
0: صباح النور،
1: أسعد الله صباحكم انت والطاقم والمستمعين جميعا.
0: هو لازم بالسين وليست طبعاً بالصاد. صباح الخير.
1: صباحا
0: صباحا
1: صباحا صباحا بالصاد
0: بالصاد
1: بالصاد
0: خلاص بتمون علي يا ابو عامر.
1: ايه يا ابو احمد انت يا مطمين يا ابو احمد تقول لي تضحك علي تقول لي صباح.
0: طب والله انه في ناس بيحكوها بالسين،
1: شو بدنا فيهم؟ في ناس بيحكوها بالساي يسعد صباحك.
0: صباح الخير هذا والله حلو رايك. صباح الخير
1: هذا الله صباحكم جميعا.
0: هل احنا نختلف بالسين ولا بالصاد يا ابو
1: الموضوع اللي انت قبل ثلاث ايام اربع ايام بس ما تعطيش الفرصه انه انا اشارك، حابب تسمع كلام اشي حلو انه حاجات حلوه بتحصل بالحياه. اسمع هالقصه هذه وامسك اعصابك امن بالله لانها بتجسد معنى الوفاء بما للكلمه من معنى.
0: ايوه قول.
1: انا بصيح على بيتولا كان لي استاذ الله يصبحك وصبحه وصبح الطالب اللي له بالخير يصبح جميع المستمعين.
0: ايوه
1: الحبيب المصطفى شو قال؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه، قال الخير بي وفي امتي الى يوم الدين. هذه حاجه. فهذا الانسان طلب مني تعرف علي انا اشهب، قال لي علمني الاستاذ كذا سمير الاشهب تعرفه؟ قلت والله يا اخي شاء الله علي اني اخذل عنده. اخي عمره يمكن حاليا 78 سنه
0: العمر كله،
1: هذا الطالب عمره 60 سنه. شوف المفاجاه وين يا ابو احمد.
0: ايوه
1: المفاجاه لما وديته عليه ما عرفوش، ما هو اختيار. فبقول له انا يعني طلعت مني كلمه، بقول له من علمني حرفا كنت له عبدا. هل هي معناته الاستاذ سمير؟ والله يا بزل عليك يا ابو احمد
0: عرفه.
1: بحكي لك اياها صارت، بيجي على السياره جراي بيمسكه ببوس ايديه وببوسه بقول له ارضى عني يا استاذ انت علمتني بالصف الاول شوف لوين. فهذا الانسان علم الاستاذ بالصف الاول.
0: اعطوني حبه
1: في ابايات في ابايات نحن نتكلم في الاتجاهين يا ابو احمد.
0: ايوه
1: في ابايات خلفوا ربوا علموا جوزوا وفي النهايه طلعوا اولادهم ناكلين للجميل. فشوف المفارقه بين هذه وبين هذه. فأنا أخذتني العبرة ودمعت وبكيت معاهم ومضعيتهم. ليش؟ لأنه هذا الإنسان الأم اللي ربته كل التحية إلها أصلي حملته هذه الأخلاق، إنه ما ينسى إنه هذا الإنسان علمه في يوم من الأيام
0: في صف أول ابتدائي.
1: والله بالصف الأول ابتدائي
0: يا الله، وعمره 60 سنة هلأ،
1: عمره
0: هذا الطالب المعلم اللي هو أخوك عمره 78 سنة،
1: 8 ويمكن 78 سنة عمره
0: يا ولدي.
1: أخي بكى وهو بكى وأنا بكي،
0: هذا الجيل اللي قاعد بيخلص هلا.
1: بعد ما طلعت من عنده أنا بقول يا أخي ما لك خليك متضايق. بقول له تصور هذا الإنسان أنت علمته قبل يمكن 50 سنة أو 48 سنة، ما زال متذكرك وهو سيديك. أنا ما كنت أتوقع، كنت أتوقع أنه يجي يسلم عليه، والله العظيم كأنه لا حاجة ملهوف عليها. وكثير من الأبايات خلقك وربك وجوزك وسكنك وفي النهاية طلع الولد عنه. أشوف المفارقة بين هذه وبين هذه، وبطلب من أبو تميم يسمعنا أغنية قريب علشان نفسي غلي علي بتحب اللي حبياتك. الله يسعد صباحك، مع انها اجت متاخره، كان نفسي انا في نفس اليوم اللي انت طلب حاجه حلوه حصلت انه اطلع على الهواء.
0: بورك تبورك تبورك تبورك يا صديقي،
1: حياك الله يا ابو احمد.
0: حيا الله ابو عامر. يعني كمان هون اخوي ابو يوسف بكل شو اسمه الشيخ عواد بسلم على الاستاذ صبري كل يوم بالمسجد وبوس ايده. والله في هذا الجيل قاعد بيخلص، فديروا بالكوا على الجيل الصغير، ديروا بالكوا على الجيل الصغير.

0: الحنية.
1: أقرأ الآن عن صفحات الفيسبوك التي تضج بهذه القصة، ولكن بتأني كتب أحد الزملاء بعنوان بإيدك اليمين: هكذا وجه طفلة أمام وزير في الحكومة الفلسطينية أن تشرب منقوع أو نقيع مسبحة قدس سره بيده اليمنى. وهكذا انتهينا إلى اليأس المستفحل في الحكومة. وزير يقدم لنا نموذج عن مستوى التفكير والحكمة المستشريين لدى وزراء الدولة، وفي الحقيقة هو أكثر وزراء الحكومة براءة. فقدم صورة مبسطة عن الشعوذة الرسمية الحكومية، فيما غيره يمارسون سحرا أكثر تعقيدا: أزمة الوقود وأسعار السلع والنقل العام والدين الحكومي وغيرها الكثير. تنقع الحكومة حلولها بالماء لتركيها وتسقينا إياها في أكثر الأوقات حساسية، حيث يدير حلفائنا المفترضون الأوروبيون والغربيون ظهرهم لنا بسبب تأجيل الانتخابات. فإن رئيس الوزراء مطالب باستعادة زمام الجدية والاتزان والمبادرة. إقالة وزير الأوقاف، وكل وزير يريد أن يسقينا ماء نقيعا لحلول وهمية، لأنه لا مجال لنشر اليأس منكم أكثر، في ذلك مخاطر كبرى. دون ذلك فلنبدأ بتحضير حلول جديدة نجتمع فيها بدروشات الزار وأشعال البخور، وهمشي أن نفعل ذلك بأيدينا اليمنى. على رئيس الوزراء أن يقول شيء في هذا الذي رأيناه.

0: بهذا نكون سادتي وسادتي وصلنا إلى نهاية مشوارنا معكم اليوم في برنامج طلة صباح أو صباح إذا بدكم، على أمل أن نلتقي في الغد إن شاء الله، على أمل أن نسمع أخبار طيبة. اليوم إحنا 14 تشرين الأول 2026 الموافق للثالث من جماد الآخرة، من جماد الأولى، لسه الآخرة ما جتش بس جاي إن شاء الله. إلى اللقاء في البرنامج.
1: راديو موال.

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: فيها.
1: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
2: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

يا أهلا وسهلا بكل الأحباب والزوار على إذاعة موال صوت المحبة والأفكار. من هون وهناك منفتح للحكاية ألف مسار، منقرب لبعيد ومنكتشف الأسرار. معلومة بتفيد وقصة بتخلي إلنا أثار، وضحك بترسم على درب أيامنا أنوار. معكم ناس عطلة ونزار النجار، وبكل محبة وافتخار نبدأ سوا حلقتنا ومنفتح للحكي ألف حوار. من هنا وهناك معكم وبكم بتحلى الأخبار.

ويسعد صباح كل المستمعين اللي بيتابعونا عبر أثير راديو موال على 101.7 FM وعبر القناة موال التلفزيونية. ورح نبدأ مع حكاية سلطة السيزر مش من روما. اسمها ممكن يخليكم تفكروا إنها إيطالية أو إلها علاقة بالقيصر الروماني يوليوس قيصر، لكن الرواية الأشهر بتقول إنها ظهرت سنة 1924 في مطعم بمدينة تيخوانا المكسيكية على إيد الطاهي الإيطالي المهاجر سيزر كارديني. بتحكي القصة بأنه المطعم كان مزدحم، فحضر سلطة بالمكونات المتوفرة عنده، ومن هناك انتشرت وصارت من أشهر السلطات بالعالم. جاج تيكا مسالا هندي ولا بريطاني؟ الطبق فيه جاج متبل على الطريقة الهندية مع صلصة غنية بالبندورة والتوابل والكريمة، لكن أصله محل خلاف. في رواية مشهورة بتنسب ابتكاره لمطعم في مدينة غلاسغو الإسكتلندية لما طلب زبون صلصة مع الدجاج المشوي لأنه كان ناشف، لكن في رواية تانية بتقول بأنه الطبق له جذور أقدم في شبه القارة الهندية، عشان هيك ما بنقدر نجزم أنه له مخترع واحد معروف. الاسباجيتي بولونيز، هل هي فعلا من بولونيا؟ كتير من المطاعم حول العالم بتقدم الاسباجيتي مع صلصة اللحم باسم بولونيز، لكن المفاجأة انه اهل مدينة بولونيا الايطالية مشهورين اكتر بتقديم صلصة اللحم مع ماكارونة التالياتيلي مثل الاسباجيتي مش الاسباجيتي. اما وصفة الاسباجيتي بولونيز بالشكل المنتشر عالميا فتطورت مع انتقال الوصفات وتغيرها خارج ايطاليا. في توثيق تاريخي لظهور اسم سباجيتي نابولي على طريقة بولونيا في مدينة تورينو سنة 1898. الناتشوز، وراء حكاية شخص اسمه ناتشو. سنة 1943 بمدينة بيدراس نيجراس المكسيكية وصل عدد من النساء الأمريكيات لمطعم بعد ما تسكر المطبخ تقريبا. حسب الرواية المشهورة حضر العامل أغناسيو آنيا طبق سريع من رقائق التورتية والجبنة والفلفل الحار وسمى ناتشوز سبيسياليس باستخدام الاسم المختصر لأغناسيو وهو ناتشو، وهيك انتشر اسم الناتشوز حول العالم. الدونات، مين قرر يعمل فيه فتحة بالنص؟ العجائن المقلية موجودة في ثقافات كثيرة من زمان، لكن الدونات الأمريكية تطورت من مخبوزات هولندية جاب المهاجرين لأمريكا، وكانت تعرف باسم أوليكوس يعني كعكات مقلية بالزيت. أما قصة الفتحة بالنص فبتنسبها رواية مشهورة للبحار الأمريكي هانسن غريغوري في القرن التاسع عشر، لكن تفاصيل القصة موضع خلاف.

وبصادف اليوم العالمي للمسنين في 1 أكتوبر من كل عام. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم بتاريخ 14 ديسمبر 1990 وصار احتفال فيه لأول مرة سنة 1991 بهدف تسليط الضوء على حقوق كبار السن واحتياجاتهم وتقدير دورهم في المجتمع. وبما إن اليوم 14 أكتوبر 2026 فكان مر على موعد لهذا العام وكان يوم الخميس 1 أكتوبر، عشان هيك رح نشارككم قصتين عن كبار السن. رح نبدأ بالقصة الأولى عن الأب العجوز والكنز المخفي، وصية غيرت حياة أولاده. هاي حكاية من حكايات إيسوب التراثية. تتخيلوا أب بترك لأولاده كنز لكنهم بضلوا يفتشوا عنه وما بيلاقوه، بنهاية بيكتشفوا إنه الكنز كان قدام عيونهم من البداية. تعالوا نسمع الحكاية. كان في فلاح عجوز قضى عمره بيشتغل بأرضه بزراع كروم العنب. لما كبر بالعمر وحس إنه أيامه صارت معدودة نادى أولاده وحكى لهم:

أولادي، في كنز مخبى بأرضنا وبدي إياكم تلاقوه وما تفرطوا بالأرض. بعد وفاته تحمس الأولاد وبلشوا يحفروا لك هالأرض من أولها لأخرها وقلبوا التراب بكل مكان، لكنهم ما لقوا لا ذهب ولا مصاري. ومع هيك لما إجا موسم الحصاد اكتشفوا إنه الأرض اللي اشتغلوا فيها وحرتوها أعطتهم محصول وفير أكتر من المعتاد. وقتها فهموا وصية أبوهم، الكنز اللي حكى عنه ما كان ذهب مدفون، لكنها كانت الأرض نفسها والعمل اللي بيخليها تعطي خيرها. العبرة، أحيانا الأهل بعطونا دروس بتكون قيمتها أكبر من المصاري، وبيعلمونا بأنه النجاح الحقيقي بده تعب وصبر، وأنه الخبرة اللي منورثها من كبارنا ممكن تكون أغلى من أي ثروة.

0: جرحك شوفته كل نعمتك من عنده.
1: وصتنا تانية بتحكي عن الرجال العجوز وصحن الخشب، عامل الناس مثل ما بتحب يتعاملوا. في حكايات بسيطة بس تترك جواتنا أثر كبير وبتخلينا نراجع تصرفاتنا مع أقرب الناس إلنا. اليوم عن حكاية عن رجال عجوز وصحن خشب صغير، طفل علم أهله درس ما بنسوه طول عمرهم. وكان مكان في رجال عجوز عايش مع ابنه ومرت ابنه وحفيده الصغير. مع تقدمه بالعمر صارت ايديه ترجف ونظره يضعف وصار يواجه صعوبة وهو بوكل. مرات كان بوقع منه الأكل على الأرض، ومرات كان بكسر صحن أو بكب المي وهو بحاول يمسك الكاسة. ابنه ومرته صاروا يتضايقوا من هالموضوع، وبدل ما يصبروا عليه ويساعدوه بلشوا يعملوه بطريقة قاسية. بعد فترة قرروا يخلوه يقعد لحاله على طرف المطبخ ويقدموا له الأكل بصحن خشب عشان إذا وقع منه ما ينكسر وما يوسخ الطاولة اللي قاعدين عليها. كان الجد قاعد لحاله حزين ومكسور الخاطر بيسمع ضحكات العيلة وأحاديثهم وهو بعيد عنهم، مع إنه كان يوم من الأيام صاحب البيت واللي تعب وربى ابنه حتى صار رجال كبير. مرت الأيام لحد ما لاحظوا إنه ابنهم الصغير قاعد يلعب بقطع الخشب وعم بحاول يصنع منها صحن صغير. سألوا أبوه باستغراب: شو بتعمل يا ابني؟ رد الطفل بكل براءة: بصنع صحن خشب إلك ولماما لما تكبروا بالعمر عشان تاكلوا فيه مثل جدي. اتجمد الأب بمكانه وطلع بمرته، وفجأة فهموا بأنه ابنهم الصغير عم يتعلم منهم وأنه الطريقة اللي بيعاملوا فيها أبوه اليوم ممكن تكون هي نفس الطريقة اللي رح يعاملهم فيها ابنهم بكرة. حسوا بالخجل من تصرفهم وراحوا لعند الجد، اعتذروا منه ورجعوا يقعد معهم على الطاولة وصاروا يساعدوا بالأكل ويعملوا بصبر واحترام. ومن يوم ما فهموا بأنه كرامة الإنسان ما بتقل لما يكبر بالعمر أو يضعف جسده، وأنه أحق بالمحبة والاهتمام مش بالإهمال والإحراج. العبرة من الحكاية اللي منزرعه بأولادنا اليوم ممكن نحصد نتيجته بكرة. إذا علمناهم الرحمة والاحترام رح يتعلموا يعاملوا الناس بمحبة. إذا شافونا منهين كبارنا ومنقلل من قيمتهم ممكن يكرروا نفس التصرف معنا لما نكبر. كبار السن مش عبء على العيلة، هم أصحاب العمر والتعب والخبرة واللي إلهم فضل كبير بتربيتنا وبناء حياتنا. خلونا نتذكر دابا إنه العمر إله مراحل، وإنه مثل ما منحتاج الرعاية والحنان ونحن صغار ممكن نحتاجهم ونحن كبار. وبناء ما بنقص منا إشي لما نصبر على أب أو أم كبروا بالعمر، بالعكس هذه فرصة نرد جزء بسيط من تعبهم ومحبتهم إلنا. السؤال إلكم: كيف منقدر نعلم أولادنا احترام كبار السن مش بالكلام بس، من خلال تصرفاتنا اليومية؟ لأنه بالنهاية أولادنا بتعلموا من اللي بنعمله أكتر من اللي بنحكي لهم إياه.

بثينة عويضة نجت من الحرب السورية لكن حياتها انتهت بهجوم مطار الرياض. تخيلوا أم اضطرت تترك بلدها وتعيش الغربة وتحاول تبني حياة آمنة لأولادها الأربعة. بعد 5 سنين من الإقامة بالسعودية بتنتهي حياتها بشكل مأساوي بمكان كان المفروض يكون مجرد محطة بوسط رحلتها. هذه قصة بثينة أحمد عويدة، سيدة سورية من قرية بمحافظة إدلب، كانت أرملة وأم لأربعة أطفال ومقيمة بمكة المكرمة بالسعودية من حوالي 5 سنوات. يوم 17 تشرين الأول 2026 كانت بثينة بالرياض بتزور أختها. بعد ما خلصت زيارتها بلشت رحلة رجعتها لمكة المكرمة، المكان اللي عايشة فيه مع أولادها. خلال الطريق حكت لأهلها إنه رحلتها تأجلت أو انلغت، بعد أن قطع الاتصال فيها تماما. أهلها حاولوا يتواصلوا معها بس ما قدروا يوصلوا لها، وبلش القلق يزيد خصوصا إنهم ما كانوا عارفين شو صار معها. أختها اللي بتعيش بالرياض وبنتها قدموا بلاغات لجهات السعودية، وأخوها كمان تواصل مع السفارة السورية بالرياض وطلب منهم يساعدوه يعرف مصير أخته. بعد ساعات من الانتظار والقلق تلقى أخوها اتصال من القنصل السوري، بلغوا فيه بأن السفارة وصلها تأكيد رسمي من الحكومة السعودية بوفاة بثينة أثر الهجوم اللي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. لكن في تفصيل بقصتها بوجع القلب، بحسب ما تداولته حسابات سورية كانت بثينة بتتمنى أنها تندفن بمكة المكرمة ونقلوا عنها قولها بدي أندفن في مكة. كمان تداولت حسابات تانية دعاء كتبته قبل وفاتها، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. وحسب التقارير المنشورة رح يتم تنفيذ وصيتها ودفنها بمكة المكرمة، المدينة اللي عاشت فيها آخر 5 سنين من حياتها. قصة بثينة مش مجرد خبر عن ضحية جديدة، وراها اسمها أم وأربع أطفال وبيت راح تضل في ذكرى غيابها، وعيلة عاشت ساعات صعبة وهي بتحاول تعرف مصيرها. امرأة من إدلب عاشت الغربة وحاولت تكمل حياتها بعيد عن بلدها، لكن حياتها انتهت بهجوم على مطار وهي بطريق العودة لمكان إقامتها. القصة بتذكرنا إنه ورا كل خبر عن حرب أو هجوم في ناس إلهم عائلات وأحلام وحكايات، وفي أطفال ممكن تتغير حياتهم بلحظة بسبب أحداث ما إلهم أي ذنب فيها. الله يرحمها ويصبر أولادها وأهلها ويحفظ الأبرياء من ويلات الحروب والهجمات.

0: بعد استمر معكم مستمعينا من هنا وهناك, لكن بعد هذه الاستراحة.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان, بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل, يعني سعر وسرعة, ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من حقك تحكي, من حقك تشكي, انت مواطن في هالبلد, لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

ومرحب فيكم مستمعينا مرة تانية اللي كانوا معنا واللي انضموا إلنا هلا. مستمرين مع برنامج من هنا وهناك على موجة 101.7 FM، وبرنامج بتواصل معاكم كل يوم 2 و4 من الساعة 11 حتى الساعة 1. وقصة سموم كولي، كيف ساهمت تجربة من سنة 1891 في فتح باب العلاج المناعي للسرطان. تخيلوا بأنه فكرة من الأفكار اللي ساهمت بفتح طريق جديد لعلاج السرطان بلشت من ملاحظة غريبة قبل أكثر من 130 سنة. الحكاية بترجع لنهاية القرن 19 بمدينة نيويورك الأمريكية مع جراح شاب اسمه ويليام كولي. سنة 1890 كان كولي بمر بمرحلة صعبة بعد ما فقد مريضة شابة بسبب سرطان العظام، وكان عاجز على أنه يلاقي علاج فعال إلها. هالتجربة دفعته يدور بشكل أعمق عن حالات طبية قديمة يمكن يلاقي فيها خيط يساعده لاكتشاف جديد. خلال بحثه في السجلات الطبية لفت انتباهه تقرير عن مريض مصاب بالسرطان. لاحظ الأطباء أنه الورم عنده تراجع بشكل كبير بعد إصابته بعدوى بكتيرية حادة اسمها الحمراء. هي عدوى بتصيب الجلد والأنسجة تحته. هون بلشت الفكرة اللي غيرت مسار أبحاثه. كولي تساءل، هل ممكن تكون العدوى حفزت جهاز المناعة عند المريض وخلته يهاجم الورم السرطاني؟ بدل ما تكون البكتيريا نفسها هي اللي قضت على الورم، هل ممكن الجسم هو اللي استعاد قدرته على مقاومة المرض؟ بناء على هالفكرة بدأ كولي يجرب استخدام بكتيريا لتحفيز الاستجابة المناعية عند مرضى السرطان، وطور بعدين خليط من البكتيريا شمل أنواع حية في البداية وبعدها مستحضرات من بكتيريا مقتولة بهدف تقليل مخاطر العدوى. المستحضرات اشتهرت باسم سموم كولي. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، هل نجحت التجربة؟ كولي سجل حالات لمرضى تراجعت عندهم الأورام بعد العلاج وبعضهم عاش سنين طويلة. من الحالات اللي ارتبطت بأبحاثه حالة مريض شاب اسمه جون فيكن، وردت عنه روايات طبية تاريخية باعتباره من الحالات اللي حققت استجابة طويلة الأمد. لكن لازم ننتبه بأنه الطب بهديك الفترة ما كان بيمتلك وسائل التشخيص والتصوير والتحاليل اللي منعرفها اليوم، وما كانت الدراسات بتنعمل حسب المعايير العلمية الحديثة. عشان هيك بالرغم من أنه النتائج كانت لافتة، ما كان سهل التأكد من مدى فعالية العلاج أو معرفة مين المرضى اللي ممكن يستفيدوا منه. هون بيجي سؤال، إذا كانت الفكرة واعدة ليش تراجع استخدام سموم كولي؟ في أكثر من سبب. مع بداية القرن العشرين تطورت علاجات مثل الأشعة وصارت خيار أكثر تنظيم في التعامل مع بعض الأورام، وبعدها ظهرت علاجات تانية من العلاج الكيميائي، ومع تطور الطب صار في اهتمام أكبر بالعلاجات اللي ممكن تنقاس نتائجها وتقييم فعاليتها بطريقة علمية دقيقة. كمان كان علاج كولي بيعتمد على خليط بكتيري، وكانت الاستجابة له متفاوتة بين المرضى، وما كان في طريقة موحدة بتضمن النتيجة أو بتحدد الجرعة المناسبة لكل حالة. ومع غياب التجارب السريرية الحديثة صار من الصعب اعتماده كعلاج قياسي للسرطان. لكن القصة ما انتهت هون. اليوم صار العلاج المناعي واحد من المجالات المهمة في أبحاث السرطان وعلاجه. الفكرة الأساسية هي الاستفادة من جهاز المناعة ومساعدته على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. في علاجات مناعية حديثة أثبتت فعاليتها في أنواع معينة من السرطان رغم أنها مش مناسبة لكل المرضى أو لكل الأورام،
بهيك كتير من الباحثين بيشوفوا بأنه تجارب ويليام كولي كانت من المحاولات الرائدة اللي مهدت لفكرة تحفيز المناعة ضد السرطان، لهيك ارتبط اسمه بلقب أبو العلاج المناعي للسرطان. ومع كل هالتقدم بضل مهم نتذكر بأنه العلاج المناعي مش علاج مضمون لكل حالة، وأنه اختيار العلاج المناسب لازم يكون بإشراف الفريق الطبي المختص.

عمركم لقيتوا حالكم تحكوا مع حالكم بصوت عالي؟ مثلا وانتوا بتدوروا على المفاتيح بتحكوا يا ترى وين حطيتهم، او انتوا طالعين من البيت بتقولوا لازم ما انسى اشتري خبز وانا راجع. طيب ليش بنعمل هيك؟ وهل الحكي مع النفس اشي غريب ولا له تفسير علمي؟ الحقيقة انه الحكي مع النفس سواء بصوت عالي او بيننا وبين حالنا اشي طبيعي عند كتير من الناس، وإله دور مهم بطريقة تفكيرنا. أحياناً لما نحكي أفكارنا بصوت مسموع بنقدر نرتبها بشكل أوضح، ونتذكر المهام اللي لازم نعملها ونركز أكتر على اللي بإيدينا. مثلاً لما تحكوا لحالكم هلأ بدي أحط المفاتيح جنب الباب عشان ما أنساهم، انتوا عمليا بتستخدموا الكلام كوسيله لتنظيم تصرفاتكم ومساعده الذاكره. كمان الحكي مع النفس ممكن يساعدنا لما نواجه مشكله صعبه، بدل ما تضل الافكار من الداخل براسنا منبلش نشرح لحالنا شو المشكله وشو الخيارات المتاحه وشو الخطوه اللي لازم نعملها. في أبحاث بتشير على أنه تسمية الأشياء بصوت عالي ممكن تساعدنا نركز ونوجه انتباهنا خصوصا خلال بعض المهام. والأطفال كمان بيعملوا هيك كتير، لما بيلعبوا أو بحلوا مسألة ممكن تسمعهم بيحكوا لحالهم خطوة بخطوة. مع النمو جزء كبير من هذا الحكي بيصير داخلي، يعني منفكر بالكلمات من دون ما ننطقها. بس في نقطة مهمة، مش كل حكي مع النفس إله نفس السبب، وإذا كان مصحوب بضيق شديد أو شعور بفقدان السيطرة أو سماع أصوات كانها صادرة عن أشخاص تانيين، هون الأفضل طلب المشورة من مختص. والسؤال إلكم مستمعينا، أنتوا بتحكوا مع حالكم بصوت عالي لما تكونوا بتدوروا على إشي ضايع، ولا لما تكونوا محتارين بقرار؟ وشو أكتر جملة بتلاقوا حالكم بتكرروها وإنتوا لحالكم؟

كيف بتختلف فكرة الوقت من ثقافة لثقافة. بتصدقوا بأنه الوقت اللي بنعتبره نحن تأخير ممكن يكون الناس تانيين إشي طبيعي جدا، وأنه موعد الساعة 5 مش بالضرورة يعني الساعة 5 عن كل شعوب العالم. خلينا نلف لفة صغيرة حول العالم ونكتشف كيف بتختلف نظرة الناس للوقت من ثقافة لثقافة. أول شيء بنبدأ بألمانيا وسويسرا واليابان. الالتزام بالمواعيد له أهمية كبيرة. إذا عندك موعد الساعة 10 المتوقع أنك تكون موجود بالوقت المحدد، ومرات قبل الموعد بدقائق. التأخير ممكن ينفهم على أنه عدم احترام لوقت الشخص الثاني. أما بإيطاليا وإسبانيا فالحياة الاجتماعية خصوصا ببعض المناطق والمناسبات ممكن تكون أكثر مرونة، يعني اللقاءات مع الأصحاب والعيلة ممكن تمتد، والوقت مرات بيكون مرتبط بطبيعة المناسبة والناس الموجودين مش بس بعقارب الساعة. وطبعا هذا مش معناه بأنه المواعيد الرسمية والشغل ما إلهم التزام. بعض المجتمعات العربية خصوصا باللقاءات العائلية والاجتماعية ممكن يكون في مساحة أكبر للمرونة بالمواعيد، بينما الشغل والمواعيد الرسمية إلى حسابات مختلفة. يعني إذا عزمت حدا على زيارة الساعة 6 ممكن ما يكون متوقع من الكل يوصلوا بنفس الدقيقة 7-8. طيب شو قصة الثقافات اللي بتتعامل مع الوقت بطريقة مختلفة؟ في مفهوم بعلم الاجتماع اسمه الوقت أحادي الاتجاه والوقت متعدد الاتجاهات. الأول بيني إنك تركز على مهمة واحدة وبتحاول تلتزم بالجدول الزمني. التانية بيعني بإنك ممكن تدير أكتر من مهمة بنفس الوقت وتعطي مساحة أكبر للعلاقات والظروف الطارئة. هذا المفهوم بيساعدنا نفهم الاختلافات، بس مش قاعدة ثابتة بتنطبق على كل شخص أو شعب. وفي كمان فرق بين الثقافات اللي بتركز على إنجاز المهمة ضمن وقت محدد، والثقافات اللي بتعطي أهمية أكبر لبناء العلاقة قبل الدخول بالموضوع. عشان هيك ممكن شخص يشوف انه الحديث الطويل قبل الاجتماع مضي على الوقت، شخص تاني بيشوفه خطوة ضرورية لبناء الثقة. الأغرب من هيك انه نظرتنا للوقت تأثر كمان بطبيعة حياتنا، فالشخص اللي عايش بمدينة سريعة ومزدحمة ممكن يحس انه كل دقيقة محسوبة، بينما الشخص اللي عايش بإيقاع أهدى ممكن يتعامل مع يومه بطريقة مختلفة. بالنهاية الوقت نفسه واحد، لكن طريقة تنظيمه والتعامل معه بتختلف من مجتمع لمجتمع ومن شخص لشخص. الأهم إنما نحكم على ثقافة كاملة من موقف واحد، لأن العادات بتختلف حتى داخل البلد نفسه. خلونا نسألكم، أنتم من الناس اللي بوصلوا قبل الموعد بعشر دقايق ولا من جماعة دقايق وبكون عندكم؟ وهل بتشوفوا الالتزام بالدقيقة احترام ولا المرونة بالمواعيد أحيانا ضرورة؟

شو رأيك نزل نأخذ هلا الاستراحة لأنه الموضوع شوي طويل. بلاش نقطشه. يلا نستمر معاكم بالساعة الثانية من برنامجنا من هنا وهناك بعد هذه الاستراحة.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

نرحب بكل مستمعينا اللي تابعونا الساعة الأولى من برنامجنا من هنا وهناك. استمروا معنا مع الساعة الثانية. وليش في دول بيحتفلوا بعيد ميلادهم بطريقة مختلفة؟ تخيلوا تحتفلوا بعيد ميلادكم بدل ما تطفوا الشمع على الكيك تلاقوا حالكم تأكلوا معكرونة طويلة أو بتكسروا مجسم مليان حلوة أو تحتفلوا بطريقة عمرها 100 سنين. الحقيقة أنه عيد الميلاد مش بس بكعكة وشموع وهدايا، لأنه كل شعب عنده عادات وتقاليد خاصة فيه، ورا كل عادة حكاية بتعكس ثقافته وطريقة تفكيره. بلش من الصين، هناك في ناس بيحتفلوا بعيد الميلاد بأكل المعكرونة الطويلة اللي بيسموها نودلز طول العمر. وطبعا طول المعكرونة له معنى رمزي لأنه بيعبر عن الأمل بحياة طويلة وصحة منيحة، عشان هيك بيحاولوا يأكلوها من غير ما يقطعوها. أما كوريا الجنوبية ففي عادة مرتبطة بأكل حساء الأعشاب البحرية اللي اسمه ميوك جوك. هذا الحساء له علاقات بالأمهات لأنه من الأكلات اللي بتتاكل بعد الولادة، وصار أكله بعيد الميلاد تذكير بتعب الأم وتعبير عن المحبة والامتنان إلها. وفي ألمانيا كان في تقليد قديم للاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال باستخدام إكليل مزين بالشموع، بحيث بكون في شمعة عن كل سنة من عمر الطفل، شمعة إضافية للسنة الجديدة اللي بتبدأ من عمره. أما المكسيك فممكن تلاقوا احتفال عيد الميلاد فيها لعبة اسمها البينياتا، هي مجسم ملون غالبا بكون مليان حلوى وهدايا صغيرة، وبحاول صاحب العيد يكسره. لما ينكسر بتتوزع الحلوى على الموجودين وبتصير الأجواء مليانة ضحك ومرح. بفيتنام عن بعض الناس الاحتفال بالعمر له علاقة براس السنة القمرية اللي بسموها تيت، وهي مناسبة مهمة بتجتمع فيها العيلة وبتكون مرتبطة كمان بزيادة العمر مش بس بالاحتفال بيوم الميلاد نفسه. طيب ليش كل هالاختلاف بين بلد وبلد؟ لأنه عيد الميلاد مش بس مناسبة شخصية، هو كمان جزء من ثقافة الشعوب وتاريخها ومعتقداتها. في ناس بتركز على البركة وطولة العمر، وناس بتعبر عن امتنانها للأهل، وناس بتشوفه فرصة للمة العيلة والفرح والمشاركة. طب هلا لو بتقدروا تختاروا عادة أو عادة من بلد تاني وتطبقوها بعيد ميلادكم، أي عادة بتختاروا؟ وبتحبوا عيد ميلادكم يكون بطريقة تقليدية ولا بتفضلوا تجربة مختلفة وغريبة؟

أشياء غريبة بنعملها كل يوم وما بنعرف ليش. في حركات بنعملها بشكل تلقائي من غير ما نفكر فيها، ويمكن لو وقفنا عندها شوي نسأل حالنا مين علمنا نعمل هيك وليش أصلا. والأغرب إنه كتير من الناس بيعملوا نفس الحركات حتى لو ما اتفقوا عليها ولا حدا علمهم إياها. أول حكاية، ليش لما ندور على إشي ضايع نرجع منفتش بنفس المكان أكتر من مرة؟ بتكونوا فتشتوا على المفاتيح فوق الطاولة وتأكدتوا بإنها مش موجودة، بعد دقيقة بترجعوا بتفتشوا بنفس المكان مرة تانية. طيب ليش بنعمل هيك مع إننا متأكدين إننا فتشنا؟ السبب إنه لما نكون متوترين أو مستعجلين انتباهنا ممكن يصير أقل دقة، ومنركز على فكرة إنه لازم نلاقي الغرض بدل ما نلاحظ التفاصيل اللي حوالينا. ومرات منكون فعلا طلعنا بالمكان بس ما انتبهنا للغرض، خصوصا إذا كان بين أشياء تانية أو بمكان مش متوقع. كمان لما نرجع نفتش ممكن نكون غيرنا طريقة نظرتنا للمكان أو انتبهنا لتفصيل ما شفناه أول مرة. يعني مش بالضرورة إن نسينا إن نفتش، ممكن ببساطة إن ما سجلنا كل التفاصيل من البداية. والأغرب مرات منكون ماسكين الغرض بإيدنا ونحن مندور عليه، أو منكتشف إنه قدام عيوننا من أول لحظة بس عائلنا كان متوقع يلاقيه بمكان تاني. حكولنا بصراحة، أكم من مرة دورتوا على تليفونكم وهو بإيدكم، أو نظاراتكم وهي على راسكم؟

وعلى ذكر التليفون، هل وقع مرة تليفونك بالمي؟ شو لازم تعمل بسرعة وشو الأخطاء اللي لازم تتجنبها؟ تخيل تكون قاعد على البحر أو جنب المسبح، فجأة بوقع تليفونك بالمي. مش بالضرورة يعني إنه خرب نهائي، بس اللي بتعمله بأول دقايق ممكن يفرق كتير بإنقاذه. أول إشي شو لازم تعمل؟ طلع التليفون من المي فورا، وإذا كان شغال سكره مباشرة عشان تقلل خطر حدوث تماس كهربائي. قيم الغطاء وشريحة الاتصال، وإذا في بطاقة ذاكرة قابلة للإزالة قيمها كمان. نشف التليفون من برا بلطف بقطعة قماش ناعمة، وخلي منفذ الشحن لتحت عشان تساعد المي تطلع. نيجي للأشياء اللي ممنوع تعملها. ما تحط التليفون بالرز لأنه مش طريقة مضمونة لتجفيفه، وممكن تدخل حبيبات وغبار بمنفذ الشحن. كمان ما تستخدم السشوار أو أي مصدر حرارة، وما ترجي التليفون بقوة، والأهم ما توصله بالشاحن وهو مبلول. كيف بتعرف بأنه المي أثرت عليه؟ إذا لاحظت خطوط أو بقع غريبة بالشاشة، أو صار الصوت ضعيف، أو الجهاز بسخن بشكل غير طبيعي، أو منفذ الشحن بطل يشتغل، ممكن تكون المي سبب الضرر داخلي حتى لو كان التليفون اشتغل بالبداية. إمتى لازم نوديه للصيانة؟ هلأ إذا وقع تليفون بمية البحر أو مية المسبح أو بمشروب سكري، لازم تفحصه عند فني مختص بأسرع وقت، لأنه الأملاح والمواد الموجودة بالسوائل ممكن تسبب تآكل بالأجزاء الداخلية. الأهم ما تشغل التليفون ولا تشحنه قبل ما تتأكد إنه جاف بشكل مناسب. الأفضل تستعين بفني مختص إذا دخلت المي جواه.

الكيوي للجوز البرازيلي والعدس، شو بتقدم هالأطعمة لجسمنا؟ حياتنا السريعة كتير مرات نتعود ناكل نفس الأكلات كل يوم، يا إما لأنه متعودين عليها أو لأنها أسهل وأسرع. بس تنويع الأكل مهم، لأنه ما في نوع واحد من الأكل بيقدر يوفر كل الفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون الصحية اللي جسمنا بحاجة إلها. خلينا نتعرف على مجموعة من الأطعمة وشو الفوائد اللي بتقدمها لجسمنا. نبدأ بالجوز البرازيلي. بتعرفوا انه حبة واحدة من الجوز البرازيلي ممكن توفر اكتر من احتياج الجسم اليومي من السيلينيوم. هالمعدن مهم لعمل الغدة الدرقية بشكل سليم، بس لازم ننتبه بانه الاكتار منه ممكن يكون مضر، عشان هيك حبة واحدة باليوم عادة بتكون كافية. اللي ما بده ياخد الجوز البرازيلي، السبانخ. كوب من السبانخ المطبوخة غني بفيتامين كي اللي بيساعد على تخثر الدم بشكل طبيعي، وبيساهم كمان في الحفاظ على صحة العظام. اللي ما بده السبانخ بأخذ الكيوي. حبة كيوي متوسطة بتوفر كمية كبيرة من فيتامين سي اللي بيساعد الجسم على إنتاج الكولاجين وبدعم صحة البشرة وبيساهم في تقوية جهاز المناعة. اللي ما بقدر ياخد الكيوي ويشتريه، العدس. العدس مش بس أكل شعبية ومشبعة، هو كمان مصدر ممتاز للألياف والبروتين النباتي والحديد وحمض الفوليك اللي له دور مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء وإنتاج المادة الوراثية بالخلايا. المحار هو غني بالزنك، وهو معدن مهم لجهاز المناعة والتئام الجروح ونمو الخلايا بشكل طبيعي. الكاجو. حفنة صغيرة من الكاجو بتوفر النحاس اللي بيساعد الجسم يستفيد من الحديد وبيدعم عمل الجهاز العصبي. طيب ليش لازم ننوع بأكلنا؟ لأنه كل نوع من الأكل له فوائد مختلفة، وكل ما نوعنا بمصادر الأكل زادت فرصتنا أنه نحصل على العناصر الغذائية اللي جسمنا بحاجة إلها. مثلا الفواكه الحمضية غنية بفيتامين سي، خضروات الورقية فيها فيتامين كي، الجزر والبطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين اللي الجسم بيحوله لفيتامين A. أما البقوليات مثل العدس، الحمص، الفاصوليا فهي مصدر مهم للألياف والبروتين النباتي والحديد. المكسرات والبذور بتوفر دهون صحية ومعادن مهمة، بينما الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3، ومنتجات الألبان أو البدائل المدعمة بتساعدنا نحصل على الكالسيوم ومرات فيتامين D. في شغلة مهمة كمان، الأطعمة النباتية مش بس بتزودنا بالفيتامينات والمعادن، لكنها بتحتوي كمان على مركبات طبيعية بتعطيها ألوانها ونكهاتها، وبتساعد في حماية خلايا الجسم من التلف وبتساهم في دعم الصحة بشكل عام. عشان هيك تنويع الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة ضمن نظامنا الغذائي بيساعدنا نحافظ على صحة أفضل وبيقلل احتمال نقص بعض العناصر الغذائية.

ونتل اللون البرتقالي وفخ اللون البرتقالي. كيف كشف أستاذ جامعي طلاب استعانوا بالذكاء الاصطناعي؟ تخيلوا أستاذ جامعي حط فخ صغير بواجبات طلابه عشان يعرف إذا هم اللي حلوا الواجب ولا استعانوا بالذكاء الاصطناعي. الفخ كان عبارة عن طلب غريب: اذكروا اللون البرتقالي بمنتصف الفقرة الثالثة. القصة صارت مع تيموثي باوستين، أستاذ علم البكتيريا بجامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية، اللي شك إنه بعض طلابه بينسخوا تعليمات الواجب وبحطوها في برامج الذكاء الاصطناعي عشان تحل عنهم. شكوكه زادت لما لاحظ إنه واحد من الطلاب سلم إجابة فيها عبارة غريبة: يسعدني مساعدتك في هذا البحث. وهي عبارة ممكن تظهر لما الطالب ينسخ إجابة من روبوت محادثة. هون قرر الأستاذ يجرب حيلته. خبى داخل تعليمات الواجب طلب مواجهة للذكاء الاصطناعي إنه يذكر اللون البرتقالي بنص الفقرة الثالثة. كان الهدف يعرف إذا الطلاب استخدموا هالأدوات لإنجاز المهمة بدل ما يشتغلوا عليها بنفسهم. بحسب روايته لوكالة فرانس بريس، كشف الاختبار إنه 60 طالب من أصل 350 استعانوا بالذكاء الاصطناعي، لكن هالطريقة مش مضمونة دايما لأنه بعض الأدوات الحديثة ممكن تتجاهل التعليمات المخفية، وكمان الطالب ممكن ينتبه لها ويحذف أثارها. طيب ليش الجامعات ما بتستخدم برامج تكشف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي؟ المشكلة إنه هالبرامج مش دقيقة بشكل كامل، ممكن تتهم طالب إنه استخدم الذكاء الاصطناعي مع إنه كتب الإجابة بنفسه. عشان هيك جامعات مثل ويسكونسن ماديسون وكورنيل بتحذر من الاعتماد على هالأدوات كدليل حاسم على الغش. وبدل ما يكون التركيز بس على اكتشاف مين استخدم الذكاء الاصطناعي، صار في توجه لتصميم واجبات بتختبر فهم الطالب الحقيقي، مثل انه يحلل إجابة كتبها الذكاء الاصطناعي ويكتشف أخطائها ويشرح لشي صحيحة أو خاطئة. هون بيطلع السؤال الأهم: هل المشكلة باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا بطريقة استخدامه؟ في جامعات بتسمح للطلاب يستعينوا فيه بمهام معينة، وفي مهام تانية بتمنع استخدامه. المهم تكون التعليمات واضحة، الطالب يلزم فيها، ويكون قادر يثبت بأنه فاهم المادة اللي قدمها.

ترامب وروبيو بدرسوا إقالة سفيرة أمريكا باليونان، لكن شو القصة؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته ماركو روبيو بدرسوا إقالة السفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي جيل فويل بعد سلسلة تقارير صحفية تحدثت عن اتهامات بتصرفات غير لائقة ممكن تكون غير قانونية قبل ما تستلم منصبها في أثينا وخلال فترة عملها هناك. وبحسب وكالة Associated Press مسؤول أمريكي كبير قال يوم الأحد إنه ترامب وروبيو غاضبين كتير من التصرفات المنسوبة للسفيرة، من المتوقع يقرروا شو الإجراء اللي راح يتخذوه خلال هذا الأسبوع بعد عطلة يوم كولومبوس يوم الاثنين. إحنا اليوم الأربعاء أكيد أخذوا قرار. وأضاف المسؤول أنه غضب روبيو كان أكبر بشكل خاص مش لأنه زار أثينا الأسبوع الماضي، لكن كمان لأنه جيل فويل حضرت معظم فعاليات زيارته إذا ما كانت كلها، واستقبلته لما وصل بعناق حار بوقت كانت فيه الاتهامات ضدها بتتصاعد. شو أبرز الاتهامات؟ صحيفة The Wall Street Journal نشرت سلسلة تقارير عن تصرفات مشبوهة منسوبة لجيل فويل، من بينها تهديد مزعوم لمسؤول في اليونان، قبول هدايا ومزايا مش مناسبة، بالإضافة لعرض استخدام نفوذها داخل الإدارة الأمريكية مقابل المساعدة في دفع فاتورة كبيرة لبطاقة ائتمان. بالنسبة لردها جيل فويل ما علقت بشكل مباشر على التقارير، لكن محاميها نفى إنها ارتكبت أي مخالفات. بنفس الوقت صدرت عن السفارة الأمريكية في أثينا إشارات دعم إلها.

وأصل الحكاية جفرة. يمكن كلنا سمعنا الأغنية الشعبية الفلسطينية جفرة ويا هالربع، بس يا ترى مين هي جفرة ومن بين من وين بدأت حكايتها؟ حكاية جفرة بترجع لقرية كويكات قضاء عكا. حسب الرواية التراثية الأشهر، كان في شاب اسمه أحمد عزيز علي حسن وقع بحب بنت خاله. الحب كان كبير لكن القصة ما انتهت زي ما كان يتمنى. بعد فترة حصل الزواج لكنه ما استمر طويل وانتهى بالفراق. بدل ما يذكر اسمها الحقيقي استخدم لها اسم جفرة كنوع من الرمز وإخفاء هويتها، وصار يغني عنها في الأعراس والسهرات. من هون بدأت عبارة جفرة ويا هالربع تنشر. مع الوقت الناس صاروا يضيفوا كلمات جديدة عليها، وتحولت من حكاية حب شخصية للون غنائي شعبي فلسطيني كامل. الأجمل من جفرة ما ظلت مجرد أغنية عن الحب، مع السنين أخذت معاني جديدة ودخلت في الأغاني الوطنية وصارت مرتبطة بالذاكرة والتراث الفلسطيني. في الأربعينيات انتشر قالب الجفرة في مناطق مختلفة من فلسطين، وبعد النكبة انتقل مع الفلسطينيين لمخيمات اللجوء منها للأردن، لبنان وسوريا. في سنة 1982 ساعد لقاء الشاعر عز الدين المناصرة بالشاعر الشعبي أحمد عزيز على كشف تفاصيل قصة جفرة التراثية، بعد ما كانت الحكاية متداولة بشكل محدود بين أهالي كويكات. وهيك قصة حب قديمة من قرية فلسطينية صغيرة تحولت مع الوقت لواحدة من أشهر علامات الغناء الشعب الفلسطيني. جفرة مش بس اسم بأغنية، جفرة صارت حكاية عاشت مع الناس وانتقلت من جيل لجيل.

مع الأغاني واللي مرات بنسمعها ومنحس إنها بتحكي عنا عن لحظة حلوة منخاف تخلص، عن ليل منتمنى لو ما يطلع فجره. من هون بتبدأ حكاية أغنية أمان عليك يا ليل طول. قصة أغنية أمان عليك يا ليل طول للفنان المصري كارم محمود حلوة وبتحمل أجواء الحب والسهر والحنين، من أغاني الزمن الجميل اللي ضلت عايشة بذاكرة الناس لليوم. كيف طلعت الأغنية؟ الأغنية اللي كل ما بنسمعها منحس إنه الزمن رجع فينا لزمن الطرب الجميل. أصل الحكاية برجع لسنة 1950 مع الفنان كارم محمود والشاعر فتحي أورا. فتحي أورا كتب كلمة الأغنية وكان المطلوب تلحينها، لكن حسب رواية متداولة ما تحمس عدد من الملحنين لتلحينها، فكارم محمود قرر يأخذ المهمة على عاتقه ويلحنها بنفسه. فعلا لحنها وغناها وظهرت ضمن فيلم عيني بترف، وصارت الأغنية من أشهر أعماله. الحكاية كلها عن عاشق لقى الحب أخيرا وصار يتمنى أنه الليل يطول وما يطلع الصبح، لأنه مش مستعد تخلص لحظة القرب والسعادة. لكن لما بقول يعني لما بقول أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول، كانوا بطلوا من الليل خليك معنا شوي، رجع لي إحساس البدايات وخلي هاللحظة ما تخلص. الحلو إنه بعد كل هالسنين الأغنية لسه عايشة ولسه مطربين من أجيال جديدة بغنوها. يمكن هاي هي حكاية الأغاني الحلوة، بتكبر بالعمر بس ما بتكبر عليها القلوب. الجميل كمان بالأغنية إنه مش مجرد كلام عن الحب، لكنه عن شعور كل إنسان بيتمنى مرات لو يقدر يوقف الوقت ويطول لحظة حلوة مع شخص بحبه بعيد عن هموم الدنيا ومرور الأيام.

واو، كيف تسافر وتنبسط من غير ما تصرف مصاري على الفاضي. السفر بين الدول العربية فرصة حلوة لاكتشاف أماكن جديدة وتجربة أكلات مختلفة والتعرف على ثقافات وعادات متنوعة. بس مرات بسبب التخطيط المش كافي أو الصرف العشوائي منلاقي حالنا دفعنا مصاري أكتر من اللي كنا متوقعينه. طيب كيف ممكن نستمتع بالسفر ونوفر بنفس الوقت؟ هذا إذا قدرنا نسافر. خطط قبل ما تسافر، احجز الطيران والفندق بكير وقارن الأسعار بين أكتر من موقع، انتبه للضرائب ورسوم الأمتعة والخدمات الإضافية، اختار فندق قريب من الأماكن اللي بدك تزورها أو المواصلات العامة لأنه الفندق الأرخص ممكن يكلفك أكتر بالمواصلات. وفر بالمواصلات والأكل بدل ما تعتمد على سيارات الأجرة بكل مشوار، استخدم الباصات أو المترو إذا كانت متوفرة وآمنة وامشي بين الأماكن القريبة. وبالنسبة للأكل جرب المطاعم الشعبية والمحلية بدل المطاعم السياحية الغالية. اشتري المي والوجبات الخفيفة من المحلات العادية لأنه أسعارها غالبا أقل من المحلات الموجودة بالمواقع السياحية. انتبه للمصاريف المخفية قبل ما تحجز الفندق، تأكد إذا في رسوم إضافية مثل مواقف السيارات أو الغسيل أو التأخير بتسجيل المغادرة. وبالتسوق حدد ميزانية للهدايا والتذكارات وقارن الأسعار قبل ما تشتري، وما تنسى تترك جزء من مصاريك للطوارئ. وأخيرا استغل العروض والخصومات. بعض المتاحف والأماكن السياحية بتقدم أسعار مخفضة بأيام معينة، وفي مدن بتوفر بطاقات سياحية بتشمل زيارة أكثر من معلم واستخدام المواصلات بسعر موحد. الخلاصة، السفر الحلو مش شرط يكون مكلف، كل ما خططت منيح واخترت بذكاء وانتبهت لمصاريفك تقدر تنبسط وتكتشف أماكن جديدة من غير ما ترجع من السفر.

القهوة التركية حكاية بتبقى بالرغوة وبتكمل بفنجان الحظ. القهوة التركية مش بس مشروب ساخن نشربه عشان نصحصح، هي كمان عادة ثقافية إلها مكان كبير بحياتنا ومرتبطة بالضيافة واللقاءات العائلية والعلاقات الاجتماعية بتركيا بلاد الشرق الأوسط والبلقان. تحضير القهوة التركية له أصوله وأسراره وبده شوية صبر واهتمام بالتفاصيل من اختيار البن وطحنه الناعم لحد ما تطلع الرغوة على وجه الفنجان. وحتى بعد ما نخلص شربها بتضل إلها حكاية تانية، هي قراءة الفنجان لتوارثتها الأجيال وصارت جزء من جلسات السمر والحكي. شو سر الرغوة الحلوة بالقهوة التركية؟ أول شيء بلفت نظرنا لما ينحط فنجان القهوة التركية قدامنا هو الرغوة اللي على وجهه واللي كتير ناس بيعتبروها علامة على نجاح القهوة. السر ببلش من البن اللي لازم يكون مطحون ناعم كتير مثل بودرة تقريبا. كمان استخدام المي الباردة من البداية بيساعد على تسخين القهوة بالتدريج، والأفضل نخلط البن والمي والسكر إذا منحبها حلوة قبل ما نحطها على النار وبعدها نتركها تسخن على نار هادية من غير ما نحركها باستمرار. لما تبدأ الرغوة ترتفع ويقرب وجه القهوة من الغليان لازم نرفعها على النار قبل ما تفور بشكل كامل عشان نحافظ على الرغوة وما نخليها تختفي. يعني سر الفنجان المضبوط مش بس بالمكونات، كمان بالصبر ودرجة الحرارة المناسبة والانتباه للقهوة وهي على النار. الجزوة والطقوس اللي إلها حكاية. القهوة التركية إلها إناء خاص بتحضيرها بنسميه جزوة، غالبا بيكون مصنوع من النحاس أو المعدن، وفي طرق تقليدية لتحضيرها منها طريقة الرمل السخن اللي لسه بنشوفها ببعض المقاهي واللي بتسمح بتسخين القهوة بالتدريج. بس القهوة التركية مش بس مجرد طريقة تحضير، هي كمان جزء من عادات الضيافة والتواصل بين الناس، كانت ولسه بتتقدم بالزيارات العائلية والمناسبات وجلسات الخطبة واللقاءات المهمة وتقديمها للضيف بيعكس المحبة والاحترام وحسن الضيافة. يعني فنجان القهوة هون مش بس للضيافة، هو فرصة للقعدة والحكي وتقريب الناس من بعض وكل تفصيل فيه إله قيمته. ومن القهوة لقراءة الفنجان، شو الحكاية؟ بعد ما نخلص القهوة في ناس بيقلبوا الفنجان على الصحن وبيستنوا شوي لحتى تنزل بقايا القهوة وتترك رسومات وأشكال جواته، ومن هون تبدأ قراءة الفنجان. بعض الناس بيفسروا الأشكال على إنها أشارات للسفر أو الحب أو الحظ أو تغيرات ممكن تصير بالمستقبل. وطبعا قراءة الفنجان عادة شعبية للتسلية والتواصل وما إلها أساس علمي بثبت إنها بتكشف المستقبل، ومع هيك كتير ناس بيستمتعوا فيها لأنها بتفتح مجال للحكي والضحك وتبادل التوقعات والأمنيات، وبتحول جلسة القهوة لقعدة فيها حكايات وأسرار وأسئلة. فالمرة الجاي اللي بتشربوا فيها فنجان قهوة تركية انتبهوا لتفاصيله، يمكن أحلى إشي فيه مش بس طعمه لكن الحكاية اللي بترافقه والناس اللي بتشاركوهم هاللحظة.

وصلنا لختام لقائنا ولسه بالحكي أسرار. شكرا لكل اللي رافقونا ولكل قلب اختار يكون معنا ويرافقنا. نتمنى لكم أيام حلوة مليانة حب وأنوار، وتضل ضحكتكم حاضرة وتبعد عنكم الأقدار. نترككم على أمل بلقاء جديد وانتظار. كانت معكم نانسى عطلة ونزار النجار من إذاعة موال، ومن هون هناك بنرجع نلتقي يوم التنين الجاي. بتجمعنا المحبة مهما طال المشوار.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول. الساعة الآن 1:00 ظهرا في راديو موال.

0: وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاك في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منه هول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بتروح شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: درس اليوم يلقي نظرة على سبط لاوي وواجباتهم، ذلك السبط الذي كان يتولى مسؤولية خيمة الاجتماع. كان يجرى تعداد خاص بهم لتحديد مركزهم في المحلة. كان اللاويون مفرزين بوضوح تام من كل الأسباط الآخرين، وتعينوا لمقام خاص وخدمة معلومة. ابقوا معي أيها الأحباء في درس اليوم.
2: يومكم سعيد أصدقائي المستمعين. هذه صديقتكم ميسون فهمي تتمنى لكم أمتع الأوقات في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة.

نتابع اليوم أخي الكريم ما تبقى من قصة رائد الذي كان يربح النفوس ويأخذ أعضاء كنيسته المجد. بصمته وخجله الصارخ وغموضه كان رائد مبعثا لشفقة الأعضاء ومبعثا لاشمئزاز البعض الآخر واحتقارهم. كان يتمتم بتحية للبعض أحيانا وهو متأطأ الرأس، وكان حظه موفرا جدا إذ رد عليه أحد. أحيانا كان المرض يأخذ برائد فيغيب بضعة أيام عن الكنيسة وعن المصنع وعن السوق. كان ذلك سببا في اهتمامه من البعض الذين تكرموا ولاحظوا غيابه عن الكنيسة بالتقصير الشديد والإهمال، كما كان سببا في بضعة ركلات وشتائم من مدير مصنعه عند عودته. كانت الأمراض تمثل بالنسبة لرائد حتى ولو كانت بسيطة خطرا على صحته، وذلك بسبب عدم امتلاكه أجرة طبيب أو ثمن دواء. كان بالكاد يشتري بعض كفافه من الطعام البدائي، وهكذا كانت بينه وبين جمع ثمن استشارة طبيب أو ثمن دواء أحلام وآمال لم تتحقق يوما. رائد كان يتألم كلما مرض، ليس بسبب المرض بحد ذاته، وإنما بسبب إقعاده عن خدمة فاديه وصديقه الوحيد فترة من الزمن.

في أحد أيام الشتاء الباردة والماطرة، وقع بصر أحد أعضاء الكنيسة على جسد ملقى على رصيف الشارع الذي كان يمر بسيارته فيه. أوقف السيارة ونزل لمساعدته، وإذا به رائد أركبه بسيارته، وبعد أن نال قسطا بسيطا من الراحة والدفء أوصله الأخ لغرفته الوضيعة بعد أن أرشده رائد إلى مكانها بصوت واهن راجف. مرت شهور قليلة، وفي أحد الاجتماعات لاحظ راعي الكنيسة أن رائد لم يحضر منذ فترة لم يستطع تذكرها، ربما كانت أسبوعين ربما أكثر. سأل أصحاب المشورة في الكنيسة، بعضهم لم يبدي استعدادا لبحث الموضوع عن هذا المسكين، كانت لديهم أمور أهم. بعضهم الآخر توقع أنه ربما كان مريضا، واقترحوا أخيرا زيارته في بيته. كانت المشكلة الآن هي أين بيته؟ لا أحد يعلم. أخيرا وصل السؤال لذلك الأخ الذي ساعده يوما، فذهب برفقتهم وبرفقة الراعي لزيارة المسكين الغائب. وصلوا إلى الغرفة، قرعوا الباب ولم يفتح أحد. هنا اشتم الزائرون رائحة كريهة وقوية تنبعث من داخل الغرفة، مما جعل الشكوك تساورهم. دفع أحدهم الباب دفعة قوية برجله، خلعته من مكانه على سرير قديم مهترئ. كان شبه جسد ممددا، ومنه كانت تنبعث تلك الرائحة القوية. عندما مد أحدهم يده للجسد كان باردا جدا، برودة قلب الإنسان في هذا العصر الحجري.

مرض رائد ولم يعلم أحد بمرضه بعد أسبوعين من مرضه ومعاناته الآلام المضنية. فارقت روحه الساحرة الجمال أحزان جسده المضنى. أمام الجسد البارد نظر أحدهم للراعي قائلا: لقد ارتاح من شقائه، مهما كانت منزلته في السماء وضيعة فسيكون بالتأكيد أفضل حالا من هنا. صمت الراعي قليلا ثم أجابه ببطء: من يدري، ربما كان أرفعنا منزلة هناك. في صندوق خشبي بسيط وضعوا الجسد، ثم حملوه من غرفته إلى المقبرة. عدد صغير جدا سار في جنازته، إن صحت تسميتها جنازة، ودفن في حفرة من دون أي شاهد.

0: يوافينا الآن الأخ سهيل موسى بدراسة جديدة في سفر العدد، أتمنى لكم في رفقته وقتا ممتعا مفيدا.
1: يسعدني أيها الأعزاء أن ألقاكم من جديد في دراسة مستجدة في كلمة الله، وأطمع من جهتي أن نخصص هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة للاجتماع معا من حول المذياع، لكي لا تبذر كلمة الله في الهواء وتضيع مع الأثير، بل تجد قلوبا واعية صاغية تنتظر استقبالها لتثمر ثمرا طيبا. ضمن تأملاتنا في سفر العدد تحدثنا عن النسب والراية، الأمرين الهامين لرجل الحرب، وكان ذلك في الأصحاحين الأول والثاني. وإذا كان لابد على اليهودي أن يتأكد من نسبته، فلماذا لا يكون المسيحي متأكدا من نسبته؟ إذا لم تعرف ما إذا كنت مسيحيا أم لا، فمن الأجدر بك أن تعرف الآن وقبل فوات الأوان. وطريقة إثبات النسب هي بالإيمان البسيط بالرب يسوع المسيح. لاحظنا أن اللاويين لم يدخلوا في التعداد، وذلك لأنهم كانوا يتولون مسؤولية خيمة الاجتماع، كانوا ينصبونها في المساء عندما يحلون ثم يفكونها عند الترحال. بالإضافة إلى معرفة نسبه، كان على رجل الحرب أن يعرف رايته معرفة صحيحة، وبالتالي أن يعرف مكانه ومركزه، وبالتالي أن يلازمه. وقد ترتب الأسباط الاثنى عشر حوالي الخيمة من الجهات الأربع، ثلاثة أسباط في كل جهة. قلنا إن رايتنا هي المسيح، فهو راية الله الوحيدة وراية تلك الفرقة المحاربة الوحيدة المجتمعة في برية العالم لتحارب ضد أجناد الشر وتجاهد في مواقع الرب. فالمسيح هو الراية لكل شيء، وإذا اتخذنا سواه لا يجعلنا لائقين لتلك الحرب الروحية التي دعينا إليها. في هذه الليلة بنعمة الرب لنا فرصة أن نتأمل في الأصحاحين الثالث والرابع من سفر العدد. وكما ترى نحن نسير بخطى سريعة في هذا السفر، لأني لا أرى داعيا أن نقرأ كل الأعداد التي تحتوي على الأسماء والأرقام، بل نحن نقرأ ما يمكن أن نستخلص منه الدروس النافعة والمفيدة. يبدأ الله الآن بتحضير الشعب لرحلة البرية، ومن أجل ذلك يجب أن يتم ترتيب وتنظيم المحلة أو المخيم. قد نتساءل كيف كانوا يقتاتون أو كيف يبقون في حالة الانتظام ويسيرون في تلك البرية الخربة. الجواب على ذلك هو أن الله كان هناك، وبوجوده أغناهم وحفظهم وأرشدهم. كان الله وسط شعبه، وكان هناك بكل ملء نعمته ورحمته، هناك بعلمه الكامل باحتياجاتهم ومصاعب سبيلهم، هناك بقدرته العظيمة وخزائنه الفائضة غير المحدودة ليزيل تلك المصاعب ويسدد تلك الاحتياجات. هكذا الحال مع الكنيسة في العالم، إذ لم توجد صعوبة واحدة ولا فقر ولا احتياج قط لأي نوع مهما كان، إلا وكان الحضور الإلهي جوابا كافيا له. أرجو يا صديقي أن تقبل وتسلم من صميم فؤادك لهذا الحق الأزلي، أي كفاية اسم الرب يسوع التامة لشعب الله في جميع الحالات الممكنة. وأرجوك ألا تجعل هذه مجرد نظرية صحيحة، بل أن تعترف بها عمليا وتذوق عمق بركات حضور المسيح معك، بركات ينبغي أن تذاق لتعرف. إنما من يذوقها مرة لا ينساها قط ولا يرضى عنها بديلا. هذا الأصحاح يلقي نظرة على سبط لاوي وواجباته، ذلك السبط الذي كان يتولى مسؤولية خيمة الاجتماع. كان يجرى تعداد خاص بهم لتحديد مركزهم في المحلة. كان اللاويون مفرزين بوضوح تام من كل الأسباط الآخرين، وتعينوا لمقام خاص وخدمة معلومة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح الثالث من سفر العدد بعض الأعداد المتفرقة بدءا من العدد الأول.
0: وهذه تواليد هارون وموسى يوم كلم الرب موسى في جبل سيناء. وهذه أسماء بني هارون: ناداب البكر وأبيه وأليعازر وإيثامار. هذه أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين الذين ملأ أيديهم للكهنة، ولكن مات ناداب وأبيه أمام الرب عندما قربا نارا غريبة أمام الرب في برية سيناء، ولم يكن لهما بنون. وأما أليعازر وإيثامار فكهنا أمام هارون أبيهما. وكلم الرب موسى قائلا: قدم سبط لاوي وأوقفهم قدام هارون الكاهن وليخدموه، فيحفظون شعائره وشعائر كل الجماعة قدام خيمة الاجتماع ويخدمون خدمة المسكن. فتعطي اللاويين لهارون ولبنيه، إنهم موهوبون له هبة من عند بني إسرائيل. وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي، لأن لي كل بكر. يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدست لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم، لي يكونون أنا الرب.
1: ولكن لماذا اللاويون؟ هل كان فيهم قداسة أو صلاح مما جعلهم ممتازين؟ كلا، ففي سفر التكوين نقرأ أن لاوي بحسب الطبيعة كان عنيدا وقاسيا، وهكذا فإن الله يرفعه ويخصصه بفضل نعمته، وهذا هو سبيل النعمة، فهي ترفع وترقي أردأ وأدنى الحالات، حيث تنزل إلى الحضيض الأسفل وترفع إلى القمم. أولا نجد عائلة موسى وهارون، وهذا يؤكد السجل الموجود في سفر اللاويين. وتذكر أن ناداب وأبيه ابني هارون ماتا لأنهما اخترقا الحجاب مكان رئيس الكهنة، الأمر المحرم على أي أحد. أعطي سبط لاوي إلى هارون رئيس الكهنة لمساعدته، أصبحوا في حالة مناسبة يصح فيها تقديمهم كهبة لهارون وبنيه ليرافقوهم في خدمة خيمة الاجتماع المقدسة. وفي كل هذا كان اللاويون مثالا حيا مؤثرا للمؤمنين، هؤلاء الذين رفعوا من أعماق انحطاطهم وخرابهم كخطاة، واغتسلوا بدم المسيح الثمين، ولاقوا للخدمة المقدسة الذين دعوا إليها، وأعطاهم الله لابنه ليكونوا عماله في هذا العالم. استمع إلى الرب يسوع في صلاته التشفعية: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. كلام رائع أن يقال عن أناس نظيرنا إننا ملك لله وعطية لابنه. حقا هذا يفوق كل إدراك بشري. وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي، لأن لي كل بكر. يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدست لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم، ليكونون أنا الرب. صديقي، هل كرست خاصتك للرب؟ هل جعلتهم يقبلون إليه؟ البكر يخص الرب، هذا لا يعني أنه يجب أن يتفرغ لخدمة الرب، بل كان يجب أن يفدى أو يستبدل ليبين أنه ينتمي للرب. نعم، كان اللاويون سبطا مفرزا ومخصصا للرب، وقد أخذوا مقام كل بكر في إسرائيل، مقام أولئك الذين نجوا من سيف الملاك المهلك بدم الخروف. ويا له من مقام رفيع للاوي العنيد القاسي. والآن نقرأ من العدد 14 إلى 17 من الفصل الثالث من سفر العدد.
0: وكلم الرب موسى في برية سيناء قائلا: عد بني لاوي حسب بيوت أبائهم وعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا تعدهم. فعدهم موسى حسب قول الرب كما أمر، وكان هؤلاء بني لاوي بأسمائهم جرشون وقهات ومراري.
1: كانت توجد ثلاث عائلات في سبط لاوي، وهي عائلات ابن لاوي ابن يعقوب، جرشون وقهات ومراري. عائلة جرشون في الجهة الغربية من الخيمة كانوا ليهتمون بأغطية الخيمة والسجف. عائلة قهات في الجهة الجنوبية من الخيمة كانوا ليهتمون بأثاث الخيمة. وعائلة مراري في الجهة الشمالية من الخيمة كان دورهم هو الاعتناء بألواح الخيمة والعوارض والأعمدة. ومن هنا يصبح لدينا تصور لترتيب أسباط الشعب القديم في المحلة في البرية. كانت الخيمة تشكل مستطيلا في وسط المخيم، ومستطيل آخر أكبر كان يحيط بالخيمة مكون من خيم اللاويين، ومستطيل أكبر يحيط بخيم اللاويين يتكون من خيم الأسباط الاثني عشر. كان باب خيمة الاجتماع يتجه دائما نحو الشرق، وكان موسى وهارون وعائلاتهم يخيمون أمام باب خيمة الاجتماع من الجهة الشرقية. مع جرشون وقهات ومراري كانوا يشكلون المستطيل المحيط مباشرة بخيمة الاجتماع. نأتي الآن إلى الأصحاح الرابع، وتلاحظ مستمعي أننا نسير بسرعة في السفر لأننا نستخلص من الأعداد الأفكار الرئيسة الهامة لنا. كانت هناك خدمة معينة في خيمة الاجتماع لعائلات سبط لاوي الثلاث، وهذا الأصحاح يخبرنا من الذي يخدم، وما هو ترتيب الخدمة، وما هو عدد الذين يخدمون من هذا السبط. نقرأ منه فورا بعض الأعداد المتفرقة ابتداء من الآية الأولى.
0: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: خذ عدد بني قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة، كل داخل في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع. هذه خدمة بني قهات في خيمة الاجتماع قدس الأقداس. يأتي هارون وبنوه عند ارتحال المحلة وينزلون حجاب السجف ويغطون به تابوت الشهادة، ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس، ويبسطون من فوق ثوبا كله أسمنجوني، ويضعون عصيه. ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة، يأتي بعد ذلك بنو قهات للحمل، ولكن لا يمس القدس لئلا يموت. ذلك حمل بني قهات في خيمة الاجتماع. هذه خدمة عشائر الجرشونيين من الخدمة والحمل، يحملون شقق المسكن وخيمة الاجتماع وغطاءها وغطاء التخس الذي عليها من فوق وسجف باب خيمة الاجتماع. بنو مراري حسب عشائرهم وبيوت أبائهم تعدهم من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة تعدهم، كل الداخلين في الجند ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع. وهذه حراسة حملهم وكل خدمتهم في خيمة الاجتماع: ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه، وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنابها مع كل أمتعتها وكل خدمتها. وبالأسماء تعدون أمتعة حراسة حملهم.
1: الفترة العمرية التي كان اللاويون ليخدموا فيها هي من سن 30 إلى 50. نجد هنا أن الأشخاص الوحيدين الذين رأوا أثاث قدس الأقداس، تابوت العهد وكرسي الرحمة، هم هارون وبنوه. كانوا يغلفونها جيدا قبل أن يأتي بنو قهات لحملها. مراري كان يحمل الأغراض الثقيلة كالأعمدة والعوارض والألواح، قهات كان يحمل أثاث الخيمة، وجرشون كان يحمل الأخف كالأغطية والسجف. أريدك مستمعي أن تتصور ماذا كان يحدث عند الرحيل. لم يكن موسى يعقد اجتماعات لجنة ليقرر ما إذا حان وقت الرحيل أم لا. كانوا يراقبون عمود السحاب ليروا هل برح الخيمة أم لا. كان عليهم أن يراقبوا وينتظروا إرشاد روح الله، وعمود السحاب يرمز إلى الروح القدس. ولابد أنه كان في منتهى الجمال أن ترى عمال الله في البرية كلا في وظيفته ويعمل في دائرته الخاصة المعينة من الله. فحين ترتفع السحابة ويصدر الأمر بالرحيل، يعرف كل فرد ماذا عليه أن يعمل، فينتظم في عمله ولا يتداخل في عمل غيره. والسر في هذا هو الخضوع. نعم، لابد من خضوع وإرادة مطيعة وتسليم قلبي للسلطان الإلهي. وهذه هي الطريقة التي يجب أن ينقاد بها المؤمن. ليس أننا نرى عمودا حقيقيا من السحاب، ولكن أن ننقاد بروح الله، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. روح الله يريد أن يقود أبناء الله. عندما كان عمود السحاب يرتفع، كان هارون وبنوه يذهبون إلى الحجاب ولا يدخلون قدس الأقداس ليأخذوا الأثاث، بل يغطون هذا الأثاث بالحجاب ثم بباقي الأغطية ويحملونه بواسطة العصي الموجودة داخل الحلقات. عندما كان التغليف ينتهي، كانوا يدعون بني قهات لحمل الأثاث. بعد ذلك كانوا ينتظرون عمود السحاب ليقودهم. وفي المساء بعد الرحيل كانوا ينصبون المحلة والخيمة من جديد. أول ما يوضع في المكان الذي يختاره الرب كان تابوت العهد، ثم يرتب المخيم حسب وضع التابوت. وبنو قهات كانوا يضعون بقية أثاث الخيمة حسب وضعية التابوت، ثم باقي أغراض الخيمة. كانوا يتحركون بسرعة فائقة، لأن كل رجل كان يعرف وظيفته. وبعد 40 سنة من ممارسة هذا، لابد وأنهم احترفوه. كل مؤمن يا صديقي لديه موهبة من الله ليختمه بها، وأنا أؤمن أن الله سيكافئك حسب فعلك لما يريد. ليس المهم حجم الخدمة التي تقوم بها، فأنت وأنا لا نستطيع أن نحدد ذلك. وتذكر أن الأمين في القليل أمين في الكثير. كم من المؤمنين اليوم يعتقدون أن خدمتهم غير مهمة؟ الله لن يكافئك حسب مقدار العمل الذي تعمله من أجله، بل على أمانتك في أداء هذا العمل الذي دعاك إليه. إذا كنت تحمل فقط وتدا صغيرا للخيمة كما كان يفعل بنو مراري، أو تحمل التابوت كبني قهات، فهذا لا يهم طالما أنك تؤدي عملك بكل أمانة. فمن الكرامة المقدسة والامتياز العظيم أن يسمح لك بأن تمس أصغر وتد يكون جزءا في تلك الخيمة العجيبة في البرية. وكان فخرا وشرفا فائقا لا يقاس به أن تكون مراريا يعتني بأوتاد الخيمة على أن تملك في العالم. فمع أنه قد يلوح للعين البشرية بأن العمل شديد أو خشن أو غير جذاب أو عديم الأهمية، ولكن يكفينا أن ربنا أسند إلينا وظيفتنا وأعطانا شغلنا وأعطى لعملنا علاقة مباشرة بشخصه. إنه لامتياز من الله أن يسمح لنا بخدمته مهما كبر حجمها أو صغر. وتذكر بأن الله هو الذي يقيس بمقياسه الذي هو المسيح. وهكذا سل نفسك: ما هو غرضي في الخدمة؟ هل هو المسيح أم الذات؟ من ناحية أخرى، كان اللاويون يخدمون تبعا لتعيين إلهي وليس حسب رغبات شخصية. وأقول تعيينا إلهيا وأشدد على هذه النقطة، لأنه ليس لنا حق في اختيار عملنا، بل في تأدية كل إنسان موهبته الخاصة الممنوحة له من الله. ولا شك أن الله قد يرتضي بأن يمنح شخصا واحدا عدة عطايا، ولكن هذا لا يمس المبدأ الذي نحن بصدده قط، وهو أن كلا منا مسؤول ليعرف خط سيره ويقتفيه. وإذا غفلنا عن ذلك، نقع في ارتباك اليأس. فليرضى كل واحد مكتفيا بما منحه إياه الله، فذلك سر السلام الحقيقي والنجاح.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا، كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.bs. كنوز الحكمة.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

chérie.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم، إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وعبر الأثير وحديث البلد. إن شاء الله نكون بخير ومساءكم إن شاء الله كله خير، محبة هدات بال نتمناها للجميع. مساء الأربعاء الثالث من جماد الأولى لعام 1448 للهجرة، الرابع عشر من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد للسائلين عن تاريخ اليوم. نبدأ مساءنا دوما بيا الله، نبدأ مساءنا دوما يا رضا الله ورضا الوالدين، نبدأ مساءنا دوما بابتسامة بكلمة طيبة وبدعاء خير للقادم الأفضل بمشيئة الله تعالى. شو أكثر خبر انتشر اليوم وحديث البلد وحديث الناس؟ اللي قضية معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الذي انتشر له مقطع فيديو وهو يقوم بغمس مسبحته في كأس ماء ويطلب من فتاة طفلة صغيرة أن تقوم بشرب المياه بعد أن تمتم عليه ببعض العبارات. هذا المقطع من الفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حتى الفضائيات العربية والغير عربية والأوروبية الكل نشر هذا المقطع. الكل يتساءل، هل بالفعل ما زالت هذه الأفكار موجودة عندنا ونحن نتحدث عن وجود عندنا علماء في الشريعة، علماء في الفقه؟ نتعلم اليوم يا أخوان، يعني التعليم أصبح شيء أساسي في الأمور الدينية، فلماذا ما زالت مثل هذه الصورة القاتمة تسيطر على أفكارنا؟ وللأسف الشديد من يقوم بتطبيقها كان الأولى به أن يدعو إلى الابتعاد عنها، لأنها خزعبلات لا أساس لها لا في الدين ولا في العادات ولا في التقاليد، وليس لها علاقة بأي شيء يمس الدين الإسلامي. ردود فعل كانت ما بين الغاضبة وما بين المتسائلة وما بين كل حقيقة، كل من شاهد هذا المقطع وكل من قام بنشره. كنا نتمنى أن يكون هناك بيان رسمي للحكومة توضح شو اللي صار بالضبط، حتى لا يطول الحديث كثيرا في هذا المقطع الذي كما قلت أصبح اليوم ربما ترند وحديث مواقع التواصل الاجتماعي.

0: دائما وابدا بنوجه تحيات المحبه للجميع, ودائما بنقول مساء الخير لكل الاصدقاء, ودائما ان شاء الله ان الامور دائما بتكون تعود الى طبيعتها. يعني هذا المقطع كما قلت كان اليوم حديث مواقع التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بان يكون هناك ردود فعل, يعني اقل ما فيها ان يكون في بيان توضيح للراي العام عما جرى. والادهى من ذلك من قام بالتصوير وتسريب هذا الفيديو الذي وصل إلى الجميع كما قلنا. الحديث ربما عن الحروب وخاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية, ربما هذه الأخبار ما زالت تلقي بظلالها على مواقع الإخبارية, وكل المواقع الإخبارية تتحاول أن تأخذ أي خبر, أي تصريح صحفي, أي تصريح لأي مسؤول سواء أمريكي أو إسرائيلي أو إيراني. هل نحن متجهين إلى حالة من الهدوء؟ هل نحن متجهين إلى حالة من الحرب؟ اليوم يعني الأمور يعني ما زالت على حالها. وزير الجيش الإسرائيلي كاتس يقول قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب أبدا من جنوب سوريا, في ربما الحديث عما يجري أيضا على الحدود السورية. جانب أيضا من الانفجار الذي وقع في مصنع إسرائيلي بكريات جات جنوب تل أبيب, صور ربما تنشر بين الفينة والأخرى لما جرى. الحديث حسب معاريف العبرية عن 3 إصابات خطيرة جراء هذا الانفجار في المصنع, وما زالت فرق الإنقاذ وأيضا الإطفاء في المكان. القناة 14 الإسرائيلية تقول الشرطة تطلق النار على مركبة عند مفترق سلفيت بالضفة بزعم عدم استجابة أصحابها لأمر توقف, كما قالت. وزير الجيش الإسرائيلي يعود إلى التهديد, هذه المرة تهديد لبنان, ويقول سيتعرض الحزب اللبناني لضربة قاسية وسيتم إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت إذا انضم إلى إيران في مهاجمة إسرائيل. يقول نتنياهو يصرح إذا هاجمتنا إيران ستتلقى ضربة لم تتخيلها. هذا بالنسبة للتصريحات. أيضا نتنياهو يلمح إلى تجدد الحرب, هناك إشارات إلى أن أعداؤنا ينوون مهاجمتنا, وآمل ألا نشهد تصعيدا قبل الانتخابات. ويضيف نتنياهو خلال العامين القادمين سنقضي على حماس والحزب في لبنان وسنسقط إيران, كما يقول. الجيش يحرم مئات المزارعين في دير الغصون شمال طولكرم من الوصول إلى أراضيهم خلف الجدار لقطف الزيتون رغم حيازتهم التصاريح اللازمة. أيضا سيناريو تتحدث عنه الصحف العبرية وبالتحديد صحيفة إسرائيل هيوم, تقول صواريخ إيران قد تضرب إسرائيل مع فتح صناديق الاقتراع, حيث تكشف هذه الصحيفة عن سيناريو خطير تستعد له إسرائيل يتمثل في احتمال إطلاق إيران وابلا من الصواريخ صباح 27 من أكتوبر بالتزامن مع بدء انتخابات الكنيست, بهدف نشر الخوف والذعر بين الإسرائيليين وإرباك العملية الانتخابية في سيناريو قد يحول يوم الانتخابات إلى يوم من صافرات الإنذار والملاجئ بدل صناديق الاقتراع. هذه الأخبار طبعا تنتشر بشكل كبير عبر المواقع الإخبارية, وكل ذلك كما قلنا من خلال تصريحات وتحليلات ليست أكثر. نذكر أننا على هوا موال ضمن حديث البلد هذا المساء. يبقى دائما لاتصالاتكم لحديثكم لرسائلكم الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج على هوا موال. ونذكر دائما بأن أرقام موال دوما مفتوحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما أبدا مساء الخير والمسي على صديقنا العزيز الغالي أبو نزار. الله يسعد مساك صديقنا أسامة حساسنا الله يمسيك بالخير. كمان أبو علي يسعد مساك أخ عثمان وجميع المستمعين المحترمين والمتابعين الله يسعد مساك. الأستاذ عمر بيقول شو القصة. عبد القادر الله يسعد مساك. وبالمسي على أبو كريم وكل من يتابعنا من خلال هذه الإطلالة المسائية. ابن الخليل الله يسعد مساك. صديقنا محمد صافي أبو سليمان مساء الخيرات. حمزة زبون يسعد هالمساء. يوسف برميس مساء الخير. نادر الزغل يسعد هالمساء. بقول اتصل به المفتي وسأله يسعد مساءكم جميعا. أم الوليد الله يمسيكم جميعا بالخيرات. وبنمسي على أخونا نور العصا من ملحمة الأمل الله يسعد مساكم جميعا. أبو علي بيقول بس من متى صار طلب التاكسي من مستشفى الحسين لشارع الصف بعشرين شيكل عندما ارتفعت أسعار المحروقات يا أبو علي؟ يعني السائقين بيشكوا وبيبكوا من سعر السولار الله يكون بعونهم. ام الوليد يسعد مساكم. نزار خلينا نذكر باحوال الطقس اذا في امكانيه نتوقف لمعرفه المزيد من التفاصيل حول الحاله الجويه القادمه. كل ذلك مع الناطق الرسمي باسم دائره الارصاد الجويه الفلسطينيه مأمون العصايره. ثم نعود.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية وجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة تصبح أدنى من المعدل العام بقليل وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. يومي الجمعة والسبت أيضا انخفاضات أخرى متوالية على درجات الحرارة. يوم الجمعة درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. ويوم السبت درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-16،

0: ذي علم عليم بالمجد دائما تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا أينما كنتم وأينما تواجدتم. يسعد مساكم. الكل بسأل شو اللي بيصير بالبلد وين متجه البلد, وحقيقة أمور كثيرة بتتعلق بهذا الجانب. يعني ما بعرف شو قصة ما حدث مع معالي الوزير والمسبحة, ربما تأخذ حيزا كبيرا والكل يتساءل شو اللي بيصير. أبو علي بيقول الله يعين وربنا يهون الحال ويهون على شعبنا العظيم والمرابط بخصوص الغلاء, وكمان بهالتسكيرات بين المدن قادم أفضل إن شاء الله يا صديقي, قادم أفضل بمشيئة المولى وإن شاء الله الأمور. نقابة السائقين كما قالت أنها أمهلت الحكومة 48 ساعة قبل حسم الخطوات التصعيدية. بالأمس النقابة خرجت علينا وقالت أنها راح تعمل إضراب مفتوح للسائقين على الطرقات وفي النقل العام, اتراجعت عن ذلك. اليوم قالت إن أمام الحكومة 48 ساعة قبل حسم الخطوات التصعيدية. الله أعلم ما هي الخطوات التصعيدية غير موضوع الإضراب. وهل الإضراب يعني مجدي للسائقين؟ هنا يعقوب الله يسعد مساك, يعني احنا بدنا نسمع كمان رأي السائقين, شو رأيكم باللي بصير وين متجه الأمور؟ هل بالفعل يعني الإضراب هو الشيء الحل الوحيد اللي أصبح اليوم, ولا في عندنا حلول أخرى؟ خلينا نرحب بالأخوة الصديق أخونا أبو شادي حميدة رئيس نقابة السائقين في بيت لحم. أبو شادي الله يمسيكم بالخير بداية.
1: يسعد مساك أخو
0: عثمان. نعم, يعني الكل بتابع بأخبار النقابة, يعني ما بين الدعوة إلى الإضراب, الدعوة إلى حل هذه القضية, أخبار سارة للسائقين. حقيقة من خلال متابعتكم مع النقابة العامة أين وصلت الأمور أبو شادي؟
1: بداية نترحم على شهداء الوطن ونسأل الله العزيز الكبير أن يفك كيد أسرانا جميعا.
0: آمين.
1: ونتوجه بالتحية لكم ولمستمعينكم عبر إذاعتكم الكريمة.
0: نعم.
1: أنا في عنا اجتماع اليوم مع الوزارة, وإن شاء الله رب العالمين إن بنطلع بقرار لصالح المثل العام.
0: يعني اليوم رح يكون في قرار الاجتماع مساء؟
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني في الأخ علاء مياسي قاعد في اجتماع مع الوزراء فرهم الله حاليا, ومع أعضاء كمان من النقابة الوطنية, وإن شاء الله يعني بتفاوض وبطلعوا بقرار لصالح النقل.
0: نعم, شو الأهم الأشياء اللي بتطلبوا بها أبو شادي, يعني حتى نضع السادة المستمعين في الصورة أيضا؟
1: أهلا, بنطالب في تنزيل سعر السولار.
0: نعم, يعني للقطاع النقل فقط ولا للجميع تنزيل سعر السولار؟
1: هو المفروض للجميع, بس إنه يعني المتضررين الواحدين أكثر شيء, بس إحنا بنطالب للجميع في تنزيل السولار.
0: نعم, يعني إنه يكون السولار للجميع. حقيقة كيف انعكس ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة السولار عليكم أبو شادي؟
1: والله يا سيدي إحنا بالنسبة لنا السولار يعني كسر ضرورنا.
0: نعم.
1: بالنسبة للعمل في كل السيارات وكل العاملين عمال النقل في المحافظة وكل المحافظات, غلاء السولار يعني هذا صار شريك أكثر من النص احنا قاعدين بندفع يوميا.
0: نعم.
1: فعشان هيك احنا بنطالب الحكومة بتنزيل السولار, لأن أصبح النقل العام في انهيار, يعني ما راح نقدر نكمل ولا راح نقدر نكمل العمل بالطريقة هاي.
0: نعم.
1: فإن شاء الله إنه يعني بأخذوا قرار حاسم بالنسبة للسولار وبنزلوه.
0: نعم. يعني توقع.
1: يعني عامل النقل يعني صفه مظلوم.
0: نعم.
1: يعني ما بقدر يجيب رزقة أولاده نهائياً, يعني ولا السولار ولا الترخيص وإلى الضريبة وإلى أجرة المجمعات وإلى التأمين. طبعا احنا بنطالب في كل الشغلات هاي انهم ينزلوها ويرحموا السائق,
0: يخففوا على السائق. طب من خلال يعني تواصلك مع النقابة العامة, يعني في بوادر إيجابية الحكومة تعمل أي شيء؟
1: والله

0: أنا لغاية امبارح يعني ما كان في عندنا استجابة منهم، وكان محددين اجتماع اليوم الساعة 3.
1: نعم.
0: ودعت النقابة الوطنية أعضاء النقابية على سبيل يطلعوا ويحضروا الاجتماع، والاجتماع أعتقد أنه يعني حاليا مو يعني مجتمعين، وإن شاء الله رب العالمين إنه بوفقهم وبأخذوا قرار لصالح النقل العام، النقل العام ولصالح عمال النقل.
1: نعم. طب أبو شادي، إذا لم تستجب الحكومة لا سمح الله يعني مع هاي المطالب، يعني هل تعتقد أن النقابة متجهة إلى خطوات تصعيدية الفترة المقبلة؟
0: أكيد أكيد أكيد 100% أكيد.
1: نعم. يعني موضوع الإضراب هل تعتقد أنه حل يعني ممكن يساعد، ولا ربما سيزيد من؟
0: والله إحنا بالنسبة لنا كان بالنسبة لنا اللي هي المفاوضات والنقاشات ونصل لحل معا بدون إضراب، يعني هو بيكون أفضل بكثير، لكن من ما أجبرونا على الإضراب.
1: نعم. بقول لك الإضراب يعني بيفيد السائقين الإضراب، ولا رح يأثر كمان على دخلهم، والناس اللي يعني ماخذين سيارات بالضمان وما إلى ذلك ممكن متأثر؟
0: آه طبعا طبعا طبعا طبعا، يعني هو ماخذ سيارة بالضمان بده يدفع أجرها من جيبته هذاك اليوم، بس بده يضحي، فيش بديل قدامه.
1: نعم.
0: فيش بديل قدامه، وحتى صاحب السيارة ما هو كمان بدفع، يعني حتى السيارة وهي واقفة باب بيتها كمان بدفع، هو ضربتها بدفع ترخيصها بدفع معدل 70 شيكل يوميا هذه السيارة بتكلف.
1: نعم. يعني
0: على صاحب المركبة.
1: نعم. إن شاء الله بنسمع أخبار جيدة، يعني إذا وصلك أي شيء خلال البرنامج يا ريت تبعث لنا أو تحكي أو تتصل فينا يعني. نعم.
0: بإذن الله. بإذن
1: نعم.
0: الله.
1: شكرا شكرا شكرا أبو شادي، الله يعطيكم العافية يا رب. شكرا كثير. شكرا كثير. هذا بالنسبة لنقابة السائقين اللي مجتمع الآن، وبنتمنى إنه يكون في هناك شيء لصالح السائقين إن شاء الله. شو توقعات السائقين؟ و حابين نسمع أصوات السائقين، هل الإضراب يعني بيحل مشكلة ولا بيزيد المشكلة تعقيدا؟ شو رأيكم؟ الحاج حمدي أبو أسامة الله يسعد مساك، بنت الأصل، بتمسي على الجميع، الله يمسيكم بالخير جميعا، وبنمسي على دكتورنا العزيز الغالي أبو فادي أبو هنية دكتور محمد الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، ودائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة بكل الأصدقاء. تحيات المحبة أيضا للصديق الحاج أبو زيدون صافي الله يسعد مساك بالخيرات والمسرات، شكرا كثير. ابن العم الغالي راضي سلمان أبو أحمد الله يسعد مساك بالخير والمحبة أبو أحمد، يديم عليك الخير يا رب. رامي نادر حنا رشماوي أحلى مساء لأحلى رامي الله يسعد هالمساء، مساك غالي رامي. حابين كمان نمسي على صديقنا العزيز الغالي أبو الأيسم الله يسعد مساك، ودائما مساء المحبة للجميع، وإن شاء الله دائما بتضلوا بخير وصحة وعافية دائما نتمناها لكل الأصدقاء.

الكل اليوم بتحدث عن قضية وزير الأوقاف وقضية المسبحة وكأس الماء والطفلة. ربما يعني اتصلنا الآن عشرات الرسائل، الكل بيستفسر والكل بيستهجن والكل بيتساءل. يعني الموضوع أخوان يعني ما بدنا نكبر أكبر من مما تم الحديث به اليوم. الكل كان منشغل به عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع العلم أننا لا نعرف يعني. وكان من المفترض أن يخرج بيان من وزارة الأوقاف أو من يعني الحكومة الفلسطينية، الناطق باسم الحكومة يقول شو اللي صار بالضبط، يعني يوضح للناس شو اللي صار بالضبط، يعني إن بناء على كذا وكذا حدث كذا، يعني شو اللي بيصير بالضبط. يعني هذا ما جرى بالنسبة لوزير الأوقاف، وكما قلت مسبحته أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. قديش أخواني الإنسان يعني يجب أن يكون مثقفا قبل أن يكون متعلما. اليوم أنا أطلع على التعليقات، في كثير تعليقات لناس مثقفين، يعني يعني هم ما حد أيد وما حد يعني بيأيد هذه التصرفات اللي قام بها الوزير أو برر ذلك، لكن كانت في تعليقات جميلة. أن نترك هذا الموضوع للحكومة. إبراهيم عبيات بيقول ماذا أقول وكل شيء قيل. بالفعل أخي إبراهيم، يعني كل شيء قيل في هذه القضية. حسام شويكي الله يسعد مساك بالخير والمحبة، بنذكر أننا على هوا موال، بسألوا عن أرقام التواصل، أرقام موال جميعها مفتوحة، ودائما نسعد بسماع أصواتكم ومداخلاتكم. شكرا حسام شويكي، مساك كل ورد يا رب، شكرا كثير، الله يعطيك الصحة وهدات البال يا رب. إبراهيم عبيات يسعد مساك. الدكتور معنا محافظة بمس علينا من كفر جايز إربد، الله يسعد مساك ومسا الأردن الغالي يا دكتور معنا. حسام شكرا كثير حسام شويكي. عائلة الطبيب الراحل أيسر حسون من بيت إمرين قضاء نابلس، والذي عثر على جثته متفحمة يوم أمس، تصدر بيانا وتدعو إلى احترام خصوصية أسرته ووقف تداول الشائعات. ودعت العائلة في الوطن والمهجر إلى احترام حرمة الموت وكرامة الفقيد ومشاعر أسرته، والامتناع عن تداول الشائعات والصور والتفاصيل المؤلمة المتعلقة بوفاته. وأكدت العائلة أن الفقيد ترك خلفه زوجة مفجوعة وأطفالا صغارا هم بأمس الحاجة إلى الرحمة والدعم، بعيدا عن التشهير وإطلاق الأحكام. وشددت على أهمية التعامل مع المعاناة النفسية بتفهم وإنسانية، داعية إلى عدم تحويل مأساة الأسرة إلى مادة للتداول، والحفاظ على خصوصيتها وحق أطفال الفقيد في العيش بعيدا عن القسوة والتشهير. يعني هذا بالنسبة لعائلة الطبيب الراحل أيسر حسون، الذي كما قلنا تم العثور يوم أمس على جثته متفحمة. وكان هناك كثير من الأحكام التي أطلقتها مواقع التواصل الاجتماعي عما جرى معه. شام وجوان مساء الخير. محمد زواهرة الله يسعد مساك محمد، شكرا كثير على هذه الكلمات الجميلة. حلو كثير أخواني نحن كمان نحترم خصوصية الآخرين، حلو جدا يوم نسمع عن خبر وفاة وما إلى ذلك. يعني مش ضروري نقول شو الأسباب وشو الدواعي وشو الدعاء إلى مثل هذه الجرائم. بالأمس أيضا كان هناك خبر مؤسف حقيقة، الحديث كان عن مقتل شاب، يعني
يعني هذا الحادث ربما يعني يتكرر في مجتمعنا الفلسطيني في الفترة الأخيرة. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول أن الشرطة والنيابة العامة باجرت إجراءات التحقيق في مقتل مواطن يبلغ من العمر 31 عاما وإصابة 6 أشخاص إثر شجار وقع فجر اليوم الأربعاء بالقرب من محطة سرة شارع نابلس قلقيلية في مدينة نابلس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وأكد العميد رزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالة الطب العدلي إلى الطب العدلي لإجراء الفحوصات التشريحية. وانتشرت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية في مكان الحدث ببلدة سرة وأماكن تطور المشكلة لحفظ الأمن والنظام. هذا الخبر كما قلنا انتشر هو الآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن قتيل وست إصابات في شجار عائلي كبير اندلع بين المواطنين في قرية سرة قضاء نابلس. الشرطة ما زالت تنتشر في المكان لحفظ الأمن والأمان.

سموتريتش يقول يجب أن نبيد غزة كلها، سكانها كلهم نازيون تربوا على كراهية إسرائيل. سموتريتش يقول لا أريد إعادة مستوطنات جوش قطيف فقط، بل السيطرة على قطاع غزة بأكمله. وكما قلنا ربما فيديو يثير ردود فعل متباينة لوزير الأوقاف الدكتور محمد نجم، وهو يضع مسبحته في كأس ماء بعد رقيته لطفلة حتى تشربه. هذا الفيديو طبعا تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي شغالة في كل شيء. في هذه الأثناء الجيش يبدأ بتدمير صرح الشهداء في ساحة مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة. إبراهيم عبيات يسعد مساب كل الناس فاضية، ما بنعرف شو اللي بيصير في البلد، وين متجه البلد يا إبراهيم؟ حقيقة إن شاء الله الأمور القادمة بتكون أفضل لهذا الشعب. رح نتوقف مع أول فاصل التزاماتنا التجارية ثم نعود، ابقوا معنا.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-5920-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير. ألو مساء الخير. الله يسعد مساك صديقنا العزيز الغالي أبو الأيسر.
3: حبيبي حبيبي شكرا لك شكرا لك. أنا تفكرت بس الجفري وهالشلة هذول اللي بشد العصا واللي واقفين حواليه بقعد يبوسوا فيها وبشيلوا على الكرسي وغيره وغيرته. طلع في عنا أقطع وإحنا عنا في فلسطين.
2: نعم الوضع الصعب
3: عزيزي.
2: نعم
3: أول شيء بغض النظر وزير ولا رئيس، إذا غلطان الله خلقني والله بأخذ حياتي، شايف كيف؟
2: نعم.
3: أنا هيك بآمن. أول شيء إنسان زي هذا لا يحق إلى يكون وزير، أنا عن نفسي بقول، وأي إنسان عنده مخافة الله لازم يكون. القضية مش قضية المسبحة يا عزيزي، لكن القضية إذا كان في مسؤول وفي المسؤولية اللي هو فيها وبتم تصرف شغلة زي هيك، شايف كيف؟ إلا إذا كانت عمليات AI ولازم يكون فيها توضيح رسمي، شايف كيف؟ لازم يشيد، لأن إحنا للأسف احنا بما ان احنا بنعيش في وضع صعب للغاية من جميع الجهات.
2: نعم.
3: فالوضع لا يستحق يعني ان يتم استهتار في الامور هذه. يعني السبحة صح، السبحة مش مشكلة عندي، بعطيها لابني بيلعب فيها وكذا، ولكن لما بيكون التصرف هذا من الانسان كوزير او امام مسجد معروف بغض النظر او كذا، بيصير في عليه ملاحقات يا عزيزي. فلا يجي إنسان مثل هذا الشخص اللي حتى تابعت يعني من الاحترام خريج 69 من المدرسة الثانوية الشرعية، خلص توجيهي، خلص بكالوريوس من الجامعة الأردنية، أسف للجامعة الأردنية اللي مثل هاي النوعيات درست فيها، ويجب أنهم يسحبوا شهادة البكالوريوس منا. أنا بعتقد شايف كيف على هذا الطعن، لأن طب في الدين هذا اسمه شعوذة، هذا اسمه تصرف غير سليم، شايف كيف؟ بخصوص شهادة الماجستير يا عزيزي من جامعة القدس، لا يوجد سنة ثابتة إن حصل على شهادة الماجستير. السؤال يا عزيزي، هل شهادة الماجستير تم إعطاء إياها يعني بأمور بدفع ثمن ولا أعمى، أو في أمور ظالمة للشعب، أو إيش؟ هاي أمور يعني بتدور على بعضها البعض، تصرفات تعتبر تصرفات صبيانية، تصرفات طائشة وغير مسؤولة، شايف كيف؟ ولكن بالجرم بتجيب من وراها أمور ثانية، شايف كيف؟ لازم إنه يكون في توضيح صحيح 100%، وإن لم يكن في توضيح، أنا بعرف للأسف من يلعقون الأحذية كثار عندنا في مجتمعنا، شايف كيف؟ وبجوز في ناس تقولوا بدك تعمل قصة عليها. نعم بدي أعمل قصة. إنسان في الوضع اللي هو فيه وفي المركز اللي هو فيه، الخطأ ممنوع، الخطأ ممنوع يا عزيزي. أنا قبل ما أطلع أتحدث مع إنسان في موضوع معين بكتب الرسالة تاعتي وبعيدها وبقراها 10 مرات حتى إني ما أكون أخطأ. ليش؟ لأني إذا أخطأت محاسب على خطأي. في فرق بين ما ابن 5 سنين يطلع يتحدث ويتلعثم، في فرق بين ما الإنسان اللي ما بيعرفش في الشغل يعمل خطأ وبين الإنسان اللي بيكون متمرس وفي الإشي هذا إنه يعمل الخطأ. الخطأ على الإنسان زي هذا بألف خطأ من إنسان عادي. لذلك أنا ما بلوم تعين وسائل التواصل. وسائل التواصل يا عزيزي بدهم دف ويرقصوا عليه، بدهم دف ويرقصوا عليه. إحنا مش هاي بنتطلع لها، بنتطلع لها إن في خطأ. في قبلة طلع من البعضية اللي هو المستشار تاع الرئيس على الأشكر، كان المنافقين. أنت مين تتقول عن الناس المسلمين اللي بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويشهد لهم بالإيمان إن شاء الله؟ منافقين. النفاق، المنافق عارف حاله، والكذاب عارف حاله، واللي بشعوذ عارف حاله يا عزيزي. وكل ما صار في طعن في الدين، الدين راح يكون أقوى. الحمد لله على نعمة الإسلام، حتى البوذي لا يرضى في أعمال هاي لما بيكون يتصرف بنوع من الإنسانية اللائقة يا عزيزي. أنا متأسف بجوز أني منفعل، ولكن الحق يقال، هذا إنسان لا يجوز أن يكون وزير، وأي إنسان بيقول إن خطأ وما بعليش واعتذار أنا لا أقبل. أنا كإنسان فلسطيني إلي الحق إني يعني أعارض الإشي هذا. أنا كإنسان مسلم بغض النظر من أي بلد في العالم إلي الحق إني مش بس إني أسجب، هذا قول أسجب وقول أدين، أنا أرفض الحديث هذا. إني أعارض غلط غلط غلط غلط في 100,000 إنسان عندهم كفاءات علمية، كفاءات دينية، إيمان، إخلاص، ثبات، يحق لهم المكان هذا. بس للأسف الشلة اللي حواليهم ما بدهم إنسان نظيف اللي يكون الصح، شايف؟ ما بدهم إنسان نظيف. إحنا عايشين في طبخة والله اللي يحركها إن شاء الله عليهم إذا بدهم يردوا فينا إشي مش كويس، لأن هذا إشي حرام يا عزيزي لحد الدين وخط أحمر. إلعب في مين ما يكون، إلعب، مش مشكلة عندي في إنسان، بس لما بتوصل عند الدين والشعوذات هاي الفاضية، هاي مردودك في وجه أي إنسان بيحاول يطعن في الدين مين ما يكون، وإذا كان إنسان مسؤول جرمه راح يكون أكبر. وشكرا لك.
2: الله يكون معك أبو الأيسم. شكرا شكرا أبو الأيسم. الله يكون معك. شكرا
3: شكرا لك. السلام عليكم.
2: شكرا كثير. أنا أرجع لك فلسطين زي الصواريخ الحربية. أخونا سالم عبيات أبو فريح، الله يسعد مساك دائما وأبدا. ألو مساء الخير.
4: ألو مرحبا، مساء الخير.
2: مساء الخير، تفضل أختي العزيزة.
4: إيه بس والله لو سمحت، احنا امبارح احنا سمعنا خبر انه نقاط السواكين على نقيب السواكين على بيحكي انه الاجره وما اجره ومش عارف شو السواكين كيف يحكوا لك شو ذنب السواكين، اجرهم محدود ومش عارف شو. طيب شو المعنى يعني هو على السواكين؟ اما المواطنين يا حرام اغنياء، يعني الاجره 6 شاكل و7 شاكل بردوش يطلع الواحد على دار إلا لما تكون النص قبل الشاكل.
2: نعم.
4: يعني المواطن غني مهم يا فقراء الشفرية يعني.
2: نعم نعم يعني.
4: يعني مهما كان صحيح هاي البنزين والسولر والشلف هذه اللي بيعبوها هاي نزل سعرها شوي، ينزل الأجرة شوي برضو كمان، يحسوا مع المواطن مثل ما هم بدهم واحد يحس فيهم، يحسوا في المواطن اللي وراء عيله وإن شاء الله تأكل دخله محدود، واللي بيشتغل عامل شو نسوي إحنا طيب؟
2: نعم.
4: واللي بكون أجرته أكل من 70 شيكل في
2: نعم.
4: زي هواتنا إحنا يعني.
2: الله يكون بالعون. الله يكون بالعون إن شاء الله، الله يكون بالعون.
4: يعني كل عند العرب بعطوش إيش، شو بعطوا العرب؟ على مجرد الخياطة شو بعطوا العرب؟ يعني من 70 ل80 شكل انطارة، فأضع واحدة تأخذ 80. والأكل من هيك شو تسوي العاد؟ اللي تأخذ 50 و40 و65 شو تسوي العاد؟
2: إن شاء الله خير.
4: من هذا الطريق من هذا أربخ 3 شكل ولزت لحم 6 شكل وتطلع على الدار 11 شكل وفي بعض الشكل قبل 10. ما بصير هذا الحكي برضو كمان المواطن نفس الشيء. انتوا بتزعل يا الشفرية على الراس العين كل احترام السلطة تبعكم، اوكي هيا نزل سعره، فانتوا ثانيين كمان لازم تحسوا في المواطن وطبع نقاط السواكين برضو لازم يحس في المواطن.
2: نعم نعم شكرا شكرا شكرا شكرا وصلت الرسالة. شكرا شكرا كثير شكرا كثير وصلت الرسالة. معنا كمان اتصال. ألو مساء الخير.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شفير عمومي يا أبو عدي بيشتغل خط الدش بدي أحكي معك.
2: الله يسعد مساك، تفضل يا أبو عدي.
5: حياك الله، يعطيك العافية أخ أبو قصي عثمان على هذا البرنامج.
2: الله يحفظك.
5: بالطبع أسأل الله العلي القدير بأن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفك قيد أسرانا. طبعا احنا كشفرية عمومي بشكل عام
2: نعم.
5: بنحيي هذا النفس من بالنسبه للاخ ابو شادي وبندعمه بكل قوانا قلبا وقالبا. بالطبع مساله السولر هي قضيه شائكه
2: نعم،
5: احنا بنعاني منها من فتره طويله بنعاني منها من قبل 6 سنين من يوم كان لتر السولار ب4 شيكل و5 شيكل وكان التسعير ب4 شيكل و3.5. كنا نعاني منها أيام ما كان في عمال بيطلعوا على مثلث جيلو على إسرائيل انقطعوا العمال الموظفين رواتب ما فيش رواتب وكل هذا الكلام انعكس علينا بشكل سلبي سواء كانت سفريات خاصة أو خط الديشة أو جميع الخطوط. فطبعا احنا نتمنى في الاجتماع المنعقد حاليا في رام الله مع النقابة الوطنية إن يدعموا السولار ويدعمونا بكل أشكاله وبكل مقاييسه، لأن صدقا يا أخ عثمان صدقا نحن نعاني معاناة سيئة يوميا وأسبوعيا وشهريا. يعني أقول لك أنا شخصيا بحكي عن حالي، كنت أنا أدفع السولار 60-70 شيكل يومي، الحين بدفع 110 و120. المبلغ الزائد هذا وين بروح؟ يعني احنا ما بنعبي هواء بدون مؤاخذة بهذه الكلمة، وبنعبيش احنا مية، احنا بنعبي سولار. كان لتر السولار ب5 شيكل و80 أجورة وكانت التسعيرة ب4 شيكل، ودوب دوب دوب احنا محصلين نوعا ما من يقوت يومنا. لك في اللي بيشتغل ضمان، بيشتغل مضمن السيارة يوميا، بيطلع من صباح يطربنا لمساء يطربنا، بيشتغل ضمان بعطي صاحب السيارة 100 شيكل. في بعض الشفرية يا أخ عثمان حلفوا يمين بالله إنهم ما بروحوا على أولادهم إلا ب30 و25 شيكل. طب هذا وين صار؟ وين صارت هذه الشغلة؟ فإحنا بنتمنى أمنية أنا وباقي زملائي وإخواني شفرية سواء كانت في السفريات الخاصة أو على خط الديش بيشتغلوا أو على جميع الخطوط، إن حكومتنا ترحمنا، حكومتنا تساندنا، حكومتنا تدعمنا سواء بالضريبة أو بالترخيص أو بالتأمين أو بكل القضايا اللي إحنا بنعاني منها اليومية، وخاصة السولار، خاصة السولار. نتمنى من حكومتنا إنها تستجيب لمطالب النقابة الوطنية وتستجيب لمطالب نقاباتنا الفرعية في جميع المحافظات.
6: كل احترام.
5: لأنه إحنا مش قادرين نتواصل بالعربي، مش قادرين نستمر في الوضعية الحالية. السولار بالعربي كتل الجميع، سولار قاتل، إحنا مش قادرين نتعامل معه. ويعطيك ألف ألف ألف عافية يا أخ عثمان.
2: حبيبنا أبو عدير، ربما أنت أجملت الهموم كل السائقين. شكرا شكرا أبو عدير على هذا الحديث الطيب، وإن شاء الله أننا بنسمع أخبار طيبة في الوقت القادم إن شاء الله. حبيب شكرا شكرا كثير.

ودائما بنقول مساء الخير للجميع. أخونا إبراهيم صلاح كل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك يا شكرا كثير. طبعا أخونا إبراهيم صلاح أبو محمد طبعا أحد الموظفين في بلدية القدر الموجهة لكل التحيات. يوسف أبو رميس يسعد مساك طبعا من خلال تطبيق تيك توك كمان. يوسف ناشدة مساء الخيرات والمسارات. سلم عبيات أبو فريحة تاج راسي والله اللي ببعت ورود يعني هذا نزار إلى تحية خاصة. سحر بداونا وعليكم السلام. قليل جدا من شاهد الورود على التطبيق يا نزار, فعشان هيك يوم نشاهد حد باعت ورود مثل أخونا وصديقنا العزيز سالم عبيات أبو فريحة بنكون هيك مبسوطين. هيا أخونا كمان ياسر عرباس الله يسعد مساك. أبو ماهر, أبو ماهر الغالي يسعد هالمساء الغالي أبو ماهر. شكرا كثير لك ولأخونا سالم ولكل الشباب الطيبة, الله يكون معكم يا رب. الخالة مريم عبد الله أبو تلول الله يمسيك بالخيرات والمسرات. ياسر أبو ماهر يسعد مساك الحلو, شكرا كثير. ياسر عرباس أبو ماهر شكرا كثير ياسر. جواد نوابرة بمسي على الجميع مساء كل ورد جواد. أبو فريحة والله غطيتنا بكرمك يا أبو فريحة, سعد مساك أخونا سالم. الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يوجه رسالة لإسرائيل, 7 ملايين فلسطيني لن يرحلوا عن أرضهم, والفلسطينيون سلبت أراضيهم ومن حقهم المطالبة باستعادتها, والتفوق العسكري لن يضمن لإسرائيل الأمن والاستقرار, وحكومتها تخلت عن أرضيتها الأخلاقية. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. تذكروا باراك أوباما

في هذه الأثناء وفي موسم قطف الزيتون، الجرافات العسكرية تقوم باقتلاع أشجار الزيتون المثمرة في كفر مالك قضاء رام الله. ياسر عباس بيقول كأن ضمير صحي، لا وبصحاش هذا فقط للإعلام هيك. ناشدة جبران بتقول الأصمراني لأنه أصمراني، يعني كل الاحترام لكل السمر يا ناشدة.

اصلا كل الاغاني بالناس السمر يا ناشده, يعني احنا يعني ما وصلنا لدرجه نقول هذا ابيض وهذا اسود. الرئيس اوباما يعني الكل متذكره, يعني يتذكر اوباما غير انه اسود كمان, يعني على مواقفه انا اقول وليس على لونها.

0: يقول نقول أخونا جابر الله يسعد مساك جابر, بوجه تحيات المحبة للجميع, وبوجه تحيات أيضا لكل الأصدقاء الموجودين في الوطن, يسعد مساكم. يعني صور كثيرة وأخبار كثيرة بتتحدث عن واقع هذا الشعب, يعني إن شاء الله أن القادم بكون أفضل إن شاء الله. أخونا أبو لؤي صديق العزيز الغالي الله يسعد مساك, ودائما بنقول لك مساء الورد والفل والياسمين. حمزة أبو محمد بيقول مسبحة وزير الأوقاف فيها البركة والخير الله يسعد مساك أبو محمد. سالم أبو فريحة شكرا كثير, كما قلنا مرقص بيرو الله يسعد هالمساء ويعطيكم دائما الخير والمحبة. شكرا لكل الأصدقاء. أبو فادي العبيدي مالك المرسيدس بمسي على الجميع يسعد مساك. أبو ضياء الغالي يسعد هالمساء. أخونا خضر سلامة. أبو محمد الغالي يسعد مساك. محمد أبو سرحان مساء كل ورد وفل وياسمين. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك أستاذ عطية.
1: تحياتي لك جميع التالي المتمعين والمتمعات.
0: ولك بالمثل أيضا.
1: الله يبارك في حبيبنا. هذا يتيد هذا بيت الله ينكمه. قعد 8 سنين يا رجل. 2008-2016. لما ترى عطوه جائزة نوبل للسلام قبل الساعة الكرسي ما يسكن تحته.
0: نعم.
1: تخيل؟ وصار يعمل فيها شيخ عرب, ألقى كلمة في جامعة القاهرة وكلمة في جامعة اسطنبول وراح كينيا ويسترجع الماضي, وصار يعمل فيها يعني إنها
0: رجل سلام.
1: نعم
0: كأن رجل سلام
1: ولا طلع منه شغل يا سيدي. فالكات صار يعمل فيها, اكتشف إن الشعب الفلسطيني مظلوم إلا بعد ما رجع لوضع الطبيعي كمواطن.
0: نعم.
1: وزي ما كانت اللخي بزملاته كان في عام 4 أو 8 سنين, وبعد ما خلص صار ناشط للسلام. خرب بيتهم يا زلمة الله عن جد, تكون بقوا على الكرسي بقوا عميان, وبعد ما ينزلوا بسوا مبصرين بصروا شايفين الحقيقة. بقى دانجل شو اسمه ترامب بعد ما يخلص جلسي سيري يعمل مثلهم, شو بدريك سيري يستقبلوا في بيت لحم ورام الله وقائد السلام ومنظمة السلام وضحكوا على الشعوب.
0: صدقت حبيبي.
1: على العموم يا أبو قصي كنت أحكي عن اللي بيصير في الخليج واليمن. للأسف الشديد يا رجل مش عارف القيادات اللي عنا, ما عندهم مش عقل, ما عندهم مش مخ يفكروا فيه, ولا ما انت داري يا رجل. يعني السعودية كادت ان 2015 بتهيأ لـ 2021 في عاصفة الحزم وهي نازلة في اليمن عن جنب طرة إذا بتتذكر.
0: نعم.
1: ما أخذت لا حق ولا باطل. والأسف الشديد التالي بقول لك المثل اللي بجرب لمجرب العقل مخرب.
0: نعم.
1: اللي بدخل في اليمن ما بيطلع منها لا حق ولا باطل. فبدل ما يقعد مع الجماعة وشوف ممكن يتوصلوا لحلول وسط وشو ممكن يتفاهموا, يا أخي مش عارف العقلية الخليجية كيف بيفكروا. أنت بتفكروا بمشاريع استثمارية 2030 وازدهار ومشاريع ونهضة, أنت قاعدين بتخربوا ببلادكم بإيديكم لمصلحة مين؟ والله ما أنت عارف يا أخويا أبو قصي.
0: نعم.
1: والله ما أنت داري. إحنا قلبنا عليهم, يعني بيظلوا أبناء شعبنا أبناء عربتنا ولغة واحدة ودين واحد, مش عارف كيف بيفكروا. واحنا فينا جالية فلسطينية كبيرة في هذيك البلاد, ولكن أسف الشديد لما بتشوف الحوثيين بيسلخوا فيها السعودية والمطارات والأرامكو وغيرها وغيراتها, مش عارف القيادات هنالك كيف بتفكر لمصلحة مين. والدفاعات الجوية يا أخويا أبو قصي, تخيل الصاروخ بقطع 2000 كيلو وما حدا بيكتشفه يا سيدي, شو هالكبدة يا زلمة.
0: نعم وصلت.
1: يعني شوية تبكي بالك وزين بيحكوا عليها ميليشيا ميليشيا, هيك بيحكوا ميليشيا. يعني طب إذا ميليشيا عملت هيك كيف لو جيش؟ هذا حتى تعبيره يعني مش من عندي.
0: نعم.
1: صاروخ بقطع على غياب 2000 كيلو يا رجل, ودفاعات جوية وباتريوت وساعات وبعرفش ايش, وبصل لهدفه فكيف عاد لو نهدر جيش كامل التسليح والعتاد؟
2: وما وصلت وصلت عطية حبيبي الشعب رسالتك التي وصلت رسالتك عطية سعيدين جدا يعني دائما سعيدين نسمع صوتك الله يحفظك شكرا عطية شكرا
0: شكرا شكرا وهي ناشدة كمان بتمسي على عطية وكل الشباب بيمسوا على عطية وربما بعطية بننهي حديث البلد لهذا المساء لأن هيك حاملين بعد البرنامج يعني وإشي نزار في عند بعض التجهيزات بأمور البث وما الأخرى ودائما بنكون سعيدين بلقائكم من خلال هذا البرنامج لا لا لا لا ليان التعمر بتقول الإنسان بروحه وقلب الحلو وليس بلون بشرته وعلمه ولا ثقافته والمهم ما يكون حامل مسبحة بدي أتخلص من كل المسابح اللي في بيتنا ويسعد مساكم يا رب خلي المسابح يا ليان يعني المسبحة مفيدة بالتذكير الواحد بتذكره بأمور كثيرة فخليها ما تتخلي عنها سليمان كمان سليمان بيقول بدي أتخلص من كل المسابح اللي في بيتنا لا أخليها رامي نادر حنا رشماوي شكرا كثير يا رامي الله يديم عليك الصحة وادات البال شكرا لنزار النجار الذي رافقنا بهندسة الصوت أخونا أبو لؤي شكرا كثير مع دقات الرابعة من مساء الغد يتجدد حديث البلد على هذه الأرض ما يستحق الحياة إلى اللقاء
3: على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات أستحق الحياة
4: حديث البلد مع عثمان صلاح
5: من حقك تحكي
6: بدنا مصاري يا أخي عثمان بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات هلا بدنا مصاري بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص سكر كمان مرة
5: من حقك تشكي
7: بدك تجاوبوا في الشهر طب العالم الشاكي توكل يا عثمان يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا يعني خلينا نهيج بس وين نهيج كل المناطق كورونا
5: أنت مواطن في هالبلد
7: شو بدي أحكي لك يا زلمة عيب أنتم بتسووه وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي الله يرضى عنك
5: لكن وين المسؤول؟
6: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة أنا مش عارف وين وزير الاتصال وين رئيس الوزراء مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس الناس بتدخل في بعضها الكتاف راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا بس فيش عندهم الجرأة اللي يقول كلامه
5: صوتك بوصل وممكن يغير
8: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس تعرف تشغلها أبو قطاي كل احترام بس أبو قطاي فيش ولا برنامج كل بيت لحن بلا مؤاخذة فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال
5: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح
9: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: درس اليوم يلقي نظرة على سبط لاوي وواجباتهم، ذلك السبط الذي كان يتولى مسؤولية خيمة الاجتماع. كان يجرى تعداد خاص بهم لتحديد مركزهم في المحلة. كان اللاويون مفرزين بوضوح تام من كل الأسباط الآخرين، وتعينوا لمقام خاص وخدمة معلومة. ابقوا معي أيها الأحباء في درس اليوم.
2: يومكم سعيد أصدقائي المستمعين. هذه صديقتكم ميسون فهمي تتمنى لكم أمتع الأوقات في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة.

نتابع اليوم أخي الكريم ما تبقى من قصة رائد الذي كان يربح النفوس ويأخذ أعضاء كنيسته المجد. بصمته وخجله الصارخ وغموضه كان رائد مبعثا لشفقة الأعضاء ومبعثا لاشمئزاز البعض الآخر واحتقارهم. كان يتمتم بتحية للبعض أحيانا وهو متأطأ الرأس، وكان حظه موفرا جدا إذ رد عليه أحد. أحيانا كان المرض يأخذ برائد فيغيب بضعة أيام عن الكنيسة وعن المصنع وعن السوق. كان ذلك سببا في اهتمامه من البعض الذين تكرموا ولاحظوا غيابه عن الكنيسة بالتقصير الشديد والإهمال، كما كان سببا في بضعة ركلات وشتائم من مدير مصنعه عند عودته. كانت الأمراض تمثل بالنسبة لرائد حتى ولو كانت بسيطة خطرا على صحته، وذلك بسبب عدم امتلاكه أجرة طبيب أو ثمن دواء. كان بالكاد يشتري بعض كفافه من الطعام البدائي، وهكذا كانت بينه وبين جمع ثمن استشارة طبيب أو ثمن دواء أحلام وآمال لم تتحقق يوما. رائد كان يتألم كلما مرض، ليس بسبب المرض بحد ذاته، وإنما بسبب إقعاده عن خدمة فاديه وصديقه الوحيد فترة من الزمن.

في أحد أيام الشتاء الباردة والماطرة، وقع بصر أحد أعضاء الكنيسة على جسد ملقى على رصيف الشارع الذي كان يمر بسيارته فيه. أوقف السيارة ونزل لمساعدته، وإذا به رائد. أركبه بسيارته، وبعد أن نال قسطا بسيطا من الراحة والدفء، أوصله الأخ لغرفته الوضيعة بعد أن أرشده رائد إلى مكانها بصوت واهن راجف. مرت شهور قليلة، وفي أحد الاجتماعات لاحظ راعي الكنيسة أن رائد لم يحضر منذ فترة، لم يستطع تذكرها، ربما كانت أسبوعين ربما أكثر. سأل أصحاب المشورة في الكنيسة، بعضهم لم يبدي استعدادا لبحث الموضوع عن هذا المسكين، كانت لديهم أمور أهم. بعضهم الآخر توقع أنه ربما كان مريضا، واقترحوا أخيرا زيارته في بيته. كانت المشكلة الآن هي أين بيته؟ لا أحد يعلم. أخيرا وصل السؤال لذلك الأخ الذي ساعده يوما، فذهب برفقتهم وبرفقة الراعي لزيارة المسكين الغائب. وصلوا إلى الغرفة، قرعوا الباب ولم يفتح أحد. هنا اشتم الزائرون رائحة كريهة وقوية تنبعث من داخل الغرفة، مما جعل الشكوك تساورهم. دفع أحدهم الباب دفعة قوية برجله، خلعته من مكانه على سرير قديم مهترئ. كان شبه جسد ممددا، ومنه كانت تنبعث تلك الرائحة القوية. عندما مد أحدهم يده للجسد كان باردا جدا، برودة قلب الإنسان في هذا العصر الحجري.

مرض رائد ولم يعلم أحد بمرضه بعد أسبوعين من مرضه ومعاناته الألام المضنية. فارقت روحه الساحرة الجمال أحزان جسده المضنى أمام الجسد البارد. نظر أحدهم للراعي قائلا: لقد ارتاح من شقائه، مهما كانت منزلته في السماء وضيعة فسيكون بالتأكيد أفضل حالا من هنا. صمت الراعي قليلا ثم أجابه ببطء: من يدري، ربما كان أرفعنا منزلة هناك. في صندوق خشبي بسيط وضعوا الجسد ثم حملوه من غرفته إلى المقبرة. عدد صغير جدا سار في جنازته، إن صحت تسميتها جنازة، ودفن في حفرة من دون

0: يوفينا الآن الأخ سهيل موسى بدراسة جديدة في سفر العدد، أتمنى لكم في رفقته وقتا ممتعا مفيدا.
1: يسعدني أيها الأعزاء أن ألقاكم من جديد في دراسة مستجدة في كلمة الله، وأطمع من جهتي أن نخصص هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة للاجتماع معا من حول المذياع، لكي لا تبذر كلمة الله في الهواء وتضيع مع الأثير، بل تجد قلوبا واعية صاغية تنتظر استقبالها لتثمر ثمرا طيبا. ضمن تأملاتنا في سفر العدد تحدثنا عن النسب والراية، الأمرين الهامين لرجل الحرب، وكان ذلك في الأصحاحين الأول والثاني. وإذا كان لابد على اليهودي أن يتأكد من نسبته، فلماذا لا يكون المسيحي متأكدا من نسبته؟ إذا لم تعرف ما إذا كنت مسيحيا أم لا، فمن الأجدر بك أن تعرف الآن وقبل فوات الأوان. وطريقة إثبات النسب هي بالإيمان البسيط بالرب يسوع المسيح. لاحظنا أن اللاويين لم يدخلوا في التعداد، وذلك لأنهم كانوا يتولون مسؤولية خيمة الاجتماع، كانوا ينصبونها في المساء عندما يحلون ثم يفكونها عند الترحال. بالإضافة إلى معرفة نسبه، كان على رجل الحرب أن يعرف رايته معرفة صحيحة، وبالتالي أن يعرف مكانه ومركزه، وبالتالي أن يلازمه. وقد ترتب الأسباط الاثنى عشر حوالي الخيمة من الجهات الأربع، ثلاثة أسباط في كل جهة. قلنا إن رايتنا هي المسيح، فهو راية الله الوحيدة وراية تلك الفرقة المحاربة الوحيدة المجتمعة في برية العالم لتحارب ضد أجناد الشر وتجاهد في مواقع الرب. فالمسيح هو الراية لكل شيء، وإذا اتخذنا سواه لا يجعلنا لائقين لتلك الحرب الروحية التي دعينا إليها. في هذه الليلة بنعمة الرب لنا فرصة أن نتأمل في الأصحاحين الثالث والرابع من سفر العدد. وكما ترى نحن نسير بخطى سريعة في هذا السفر، لأني لا أرى داعيا أن نقرأ كل الأعداد التي تحتوي على الأسماء والأرقام، بل نحن نقرأ ما يمكن أن نستخلص منه الدروس النافعة والمفيدة. يبدأ الله الآن بتحضير الشعب لرحلة البرية، ومن أجل ذلك يجب أن يتم ترتيب وتنظيم المحلة أو المخيم. قد نتساءل كيف كانوا يقتاتون أو كيف يبقون في حالة الانتظام ويسيرون في تلك البرية الخربة. الجواب على ذلك هو أن الله كان هناك، وبوجوده أغناهم وحفظهم وأرشدهم. كان الله وسط شعبه، وكان هناك بكل ملء نعمته ورحمته، هناك بعلمه الكامل باحتياجاتهم ومصاعب سبيلهم، هناك بقدرته العظيمة وخزائنه الفائضة غير المحدودة ليزيل تلك المصاعب ويسدد تلك الاحتياجات. هكذا الحال مع الكنيسة في العالم، إذ لم توجد صعوبة واحدة ولا فقر ولا احتياج قط لأي نوع مهما كان، إلا وكان الحضور الإلهي جوابا كافيا له. أرجو يا صديقي أن تقبل وتسلم من صميم فؤادك لهذا الحق الأزلي، أي كفاية اسم الرب يسوع التامة لشعب الله في جميع الحالات الممكنة. وأرجوك ألا تجعل هذه مجرد نظرية صحيحة، بل أن تعترف بها عمليا وتذوق عمق بركات حضور المسيح معك، بركات ينبغي أن تذاق لتعرف. إنما من يذوقها مرة لا ينساها قط ولا يرضى عنها بديلا. هذا الأصحاح يلقي نظرة على سبط لاوي وواجباته، ذلك السبط الذي كان يتولى مسؤولية خيمة الاجتماع. كان يجرى تعداد خاص بهم لتحديد مركزهم في المحلة. كان اللاويون مفرزين بوضوح تام من كل الأسباط الآخرين، وتعينوا لمقام خاص وخدمة معلومة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح الثالث من سفر العدد بعض الأعداد المتفرقة بدءا من العدد الأول.
0: وهذه تواليد هارون وموسى يوم كلم الرب موسى في جبل سيناء. وهذه أسماء بني هارون: ناداب البكر وأبيه وأليعازر وإيثامار. هذه أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين الذين ملأ أيديهم للكهنة. ولكن مات ناداب وأبيه أمام الرب عندما قربا نارا غريبة أمام الرب في برية سيناء، ولم يكن لهما بنون. وأما أليعازر وإيثامار فكهنا أمام هارون أبيهما. وكلم الرب موسى قائلا: قدم سبط لاوي وأوقفهم قدام هارون الكاهن وليخدموه، فيحفظون شعائره وشعائر كل الجماعة قدام خيمة الاجتماع ويخدمون خدمة المسكن. فتعطي اللاويين لهارون ولبنيه، إنهم موهوبون له هبة من عند بني إسرائيل. وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي، لأن لي كل بكر. يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدست لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم، لي يكونون أنا الرب.
1: ولكن لماذا اللاويون؟ هل كان فيهم قداسة أو صلاح مما جعلهم ممتازين؟ كلا، ففي سفر التكوين نقرأ أن لاوي بحسب الطبيعة كان عنيدا وقاسيا، وهكذا فإن الله يرفعه ويخصصه بفضل نعمته، وهذا هو سبيل النعمة، فهي ترفع وترقي أردأ وأدنى الحالات حيث تنزل إلى الحضيض الأسفل وترفع إلى القمم. أولا نجد عائلة موسى وهارون، وهذا يؤكد السجل الموجود في سفر اللاويين. وتذكر أن ناداب وأبيه ابني هارون ماتا لأنهما اخترقا الحجاب مكان رئيس الكهنة، الأمر المحرم على أي أحد. أعطي سبط لاوي إلى هارون رئيس الكهنة لمساعدته، أصبحوا في حالة مناسبة يصح فيها تقديمهم كهبة لهارون وبنيه ليرافقوهم في خدمة خيمة الاجتماع المقدسة. وفي كل هذا كان اللاويون مثالا حيا مؤثرا للمؤمنين، هؤلاء الذين رفعوا من أعماق انحطاطهم وخرابهم كخطاة، واغتسلوا بدم المسيح الثمين، ولاقوا للخدمة المقدسة الذين دعوا إليها، وأعطاهم الله لابنه ليكونوا عماله في هذا العالم. استمع إلى الرب يسوع في صلاته التشفعية: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. كلام رائع أن يقال عن أناس نظيرنا، إننا ملك لله وعطية لابنه. حقا هذا يفوق كل إدراك بشري. وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي، لأن لي كل بكر. يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدست لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم، لي يكونون أنا الرب. صديقي، هل كرست خاصتك للرب؟ هل جعلتهم يقبلون إليه؟ البكر يخص الرب، هذا لا يعني أنه يجب أن يتفرغ لخدمة الرب، بل كان يجب أن يفدى أو يستبدل ليبين أنه ينتمي للرب. نعم، كان اللاويون سبطا مفرزا ومخصصا للرب، وقد أخذوا مقام كل بكر في إسرائيل، مقام أولئك الذين نجوا من سيف الملاك المهلك بدم الخروف. ويا له من مقام رفيع للاوي العنيد القاسي. والآن نقرأ من العدد 14 إلى 17 من الفصل الثالث من سفر العدد.
0: وكلم الرب موسى في برية سيناء قائلا: عد بني لاوي حسب بيوت أبائهم وعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا تعدهم. فعدهم موسى حسب قول الرب كما أمر، وكان هؤلاء بني لاوي بأسمائهم جرشون وقهات ومراري.
1: كانت توجد ثلاث عائلات في سبط لاوي، وهي عائلات ابن لاوي ابن يعقوب، جرشون وقهات ومراري. عائلة جرشون في الجهة الغربية من الخيمة كانوا ليهتمون بأغطية الخيمة والسجف. عائلة قهات في الجهة الجنوبية من الخيمة كانوا ليهتمون بأثاث الخيمة. وعائلة مراري في الجهة الشمالية من الخيمة كان دورهم هو الاعتناء بألواح الخيمة والعوارض والأعمدة. ومن هنا يصبح لدينا تصور لترتيب أسباط الشعب القديم في المحلة في البرية. كانت الخيمة تشكل مستطيلا في وسط المخيم، ومستطيل آخر أكبر كان يحيط بالخيمة مكون من خيم اللاويين، ومستطيل أكبر يحيط بخيم اللاويين يتكون من خيم الأسباط الاثني عشر. كان باب خيمة الاجتماع يتجه دائما نحو الشرق، وكان موسى وهارون وعائلاتهم يخيمون أمام باب خيمة الاجتماع من الجهات الشرقية، مع جرشون وقهات ومراري كانوا يشكلون المصر.

0: السبت. نقرأ منه فورا بعض الأعداد المتفرقة ابتداء من الآية الأولى.
1: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: خذ عدد بني قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، من ابني 30 سنة فصاعدا إلى ابني 50 سنة، كل داخل في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع. هذه خدمة بني قهات في خيمة الاجتماع قدس الأقداس. يأتي هارون وبنوه عند ارتحال المحلة وينزلون حجاب السجف ويغطون به تابوت الشهادة، ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس، ويبسطون من فوق ثوبا كله أسمنجوني، ويضعون عصيه. ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة، يأتي بعد ذلك بنو قهات للحمل، ولكن لا يمس القدس لئلا يموتوا. ذلك حمل بني قهات في خيمة الاجتماع. هذه خدمة عشائر الجرشونيين من الخدمة والحمل، يحملون شقق المسكن وخيمة الاجتماع وغطاءها وغطاء التخس الذي عليها من فوق وسجف باب خيمة الاجتماع. بنو مراري حسب عشائرهم وبيوت أبائهم تعدهم من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة تعدهم، كل الداخلين في الجند ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع. وهذه حراسة حملهم وكل خدمتهم في خيمة الاجتماع: ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه، وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنابها مع كل أمتعتها وكل خدمتها. وبالأسماء تعدون أمتعة حراسة حملهم.
0: الفترة العمرية التي كان اللاويون ليخدموا فيها هي من سن 30 إلى 50. نجد هنا أن الأشخاص الوحيدين الذين رأوا أثاث قدس الأقداس، تابوت العهد وكرسي الرحمة، هم هارون وبنوه. كانوا يغلفونها جيدا قبل أن يأتي بنو قهات لحملها. مراري كان يحمل الأغراض الثقيلة كالأعمدة والعوارض والألواح، قهات كان يحمل أثاث الخيمة، وجرشون كان يحمل الأخف كالأغطية والسجف. أريدك مستمعي أن تتصور ماذا كان يحدث عند الرحيل. لم يكن موسى يعقد اجتماعات لجنة ليقرر ما إذا حان وقت الرحيل أم لا. كانوا يراقبون عمود السحاب ليروا هل برح الخيمة أم لا. كان عليهم أن يراقبوا وينتظروا إرشاد روح الله، وعمود السحاب يرمز إلى الروح القدس. ولابد أنه كان في منتهى الجمال أن ترى عمال الله في البرية كلا في وظيفته ويعمل في دائرته الخاصة المعينة من الله. فحين ترتفع السحابة ويصدر الأمر بالرحيل، يعرف كل فرد ماذا عليه أن يعمل، فينتظم في عمله ولا يتداخل في عمل غيره. والسر في هذا هو الخضوع. نعم، لابد من خضوع وإرادة مطيعة وتسليم قلبي للسلطان الإلهي. وهذه هي الطريقة التي يجب أن ينقاد بها المؤمن. ليس أننا نرى عمودا حقيقيا من السحاب، ولكن أن ننقاد بروح الله، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. روح الله يريد أن يقود أبناء الله. عندما كان عمود السحاب يرتفع، كان هارون وبنوه يذهبون إلى الحجاب ولا يدخلون قدس الأقداس ليأخذوا الأثاث، بل يغطون هذا الأثاث بالحجاب ثم بباقي الأغطية ويحملونه بواسطة العصي الموجودة داخل الحلقات. عندما كان التغليف ينتهي، كانوا يدعون بني قهات لحمل الأثاث. بعد ذلك كانوا ينتظرون عمود السحاب ليقودهم. وفي المساء بعد الرحيل كانوا ينصبون المحلة والخيمة من جديد. أول ما يوضع في المكان الذي يختاره الرب كان تابوت العهد، ثم يرتب المخيم حسب وضع التابوت. وبنو قهات كانوا يضعون بقية أثاث الخيمة حسب وضعية التابوت ثم باقي

0: أغراض الخيمة. كانوا يتحركون بسرعة فائقة لأن كل رجل كان يعرف وظيفته. وبعد 40 سنة من ممارسة هذا لابد وأنهم احترفوه. كل مؤمن يا صديقي لديه موهبة من الله ليختمه بها، وأنا أؤمن أن الله سيكافئك حسب فعلك لما يريد. ليس المهم حجم الخدمة التي تقوم بها، فأنت وأنا لا نستطيع أن نحدد ذلك. وتذكر أن الأمين في القليل أمين في الكثير. كم من المؤمنين اليوم يعتقدون أن خدمتهم غير مهمة؟ الله لن يكافئك حسب مقدار العمل الذي تعمله من أجله، بل على أمانتك في أداء هذا العمل الذي دعاك إليه. إذا كنت تحمل فقط وتدا صغيرا للخيمة كما كان يفعل بنو مراري، أو تحمل التابوت كبني قهات، فهذا لا يهم طالما أنك تؤدي عملك بكل أمانة. فمن الكرامة المقدسة والامتياز العظيم أن يسمح لك بأن تمس أصغر وتد يكون جزءا في تلك الخيمة العجيبة في البرية، وكان فخرا وشرفا فائقا لا يقاس به أن تكون مراريا يعتني بأوتاد الخيمة على أن تملك في العالم. فمع أنه قد يلوح للعين البشرية بأن العمل شديد أو خشن أو غير جذاب أو عديم الأهمية، ولكن يكفينا أن ربنا أسند إلينا وظيفتنا وأعطانا شغلنا وأعطى لعملنا علاقة مباشرة بشخصه. إنه لامتياز من الله أن يسمح لنا بخدمته مهما كبر حجمها أو صغر. وتذكر بأن الله هو الذي يقيس بمقياسه الذي هو المسيح. وهكذا سل نفسك: ما هو غرضي في الخدمة؟ هل هو المسيح أم الذات؟ من ناحية أخرى، كان اللاويون يخدمون تبعا لتعيين إلهي وليس حسب رغبات شخصية. وأقول تعيينا إلهيا وأشدد على هذه النقطة، لأنه ليس لنا حق في اختيار عملنا، بل في تأدية كل إنسان موهبته الخاصة الممنوحة له من الله. ولا شك أن الله قد يرتضي بأن يمنح شخصا واحدا عدة عطايا، ولكن هذا لا يمس المبدأ الذي نحن بصدده قط، وهو أن كلا منا مسؤول ليعرف خط سيره ويقتفيه. وإذا غفلنا عن ذلك نقع في ارتباك اليأس. فليرضى كل واحد مكتفيا بما منحه إياه الله، فذلك سر السلام الحقيقي والنجاح.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.